بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

طهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

نذير

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

والشمس وضحاها والقمر إذا

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيره.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن نفحة الصحراوي يقع في جنوب شرق فلسطين، ويتضمن سجني رامون الحديث ونفحة القديم. يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، حيث تم إنشاؤه خصيصا لإيواء القيادات الفلسطينية المعتقلة في مختلف السجون بهدف إخضاعهم للعزل والموت التدريجي. يتألف سجن نفحة من بنائين، أحدهما قديم والآخر حديث، وهو مصمم على الطراز الأمريكي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات. تحيط بالسجن تحصينات أمنية شديدة، وهو يقع في منطقة صحراوية تتميز بدرجات حرارة متطرفة، حيث يكون باردا جدا في الشتاء وحارا جدا في الصيف. يتكون البناء الجديد في سجن نفحة من 3 أقسام، يستوعب كل قسم نحو 120 معتقلا. يتكون كل قسم من 10 غرف، ويضم في كل غرفة نحو 10 معتقلين لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 3 إلى 5 متر مربع، وتحتوي على مرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى نافذة صغيرة للتهوية.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
6: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
7: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق. Thank you.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر موقعنا الإلكتروني على موقعنا الإلكتروني حياة.بس وعلى صفحتنا على فيسبوك وصفحتنا على تليجرام. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم 22 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للسادس من شهر صفر لعام 1448 هجرية. والعالم كان بالأمس مشغول في كأس العالم، حسب التقديرات 2 مليار إنسان كانوا يحضروا. كان الاحتلال والمستوطنين بيعيثوا فساد في الضفة الغربية وبقتلوا شابين من دير جرير قرب رام الله، وقبل قليل كان انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة نابلس ومحافظة نابلس. وتفاصيل كثيرة في جعبة زميلنا الصحفي الدكتور أمين بردي. يسعد صباحك أخي عمر.
1: صباح الخيرات لكم جميعا. بالفعل الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم وفي ساعات الصباح واصل عمليات الدهم والاعتقال وأيضا عمليات التصفية للمواطنين، خاصة كما ذكر زميلي سامر في منطقة دير جرير في منطقة رام الله اللي ودعت الشهيدين عودة فراختي يبلغ من عمره 53 عام وأيضا أحمد عادل أبو مخو في بداية العشرينات من عمره أيضا من نفس قرية دير جرير. والليل الماضي انطلق موكب التشييع من مدينة رام الله مرورا بعدة بلدات بينها دير دبوان وصولا إلى مسقط رأس الشهيدين فراختي وأبو مخو. وهناك طبعا في جرحى، أحدهم بجراح بالغة الخطورة. كان في أحداث، بداية كانت اعتداءات من المستوطنين، محاولة سرق قطيع من الغنام، ثم بدأ اقتحام الاحتلال اللي بده يوفر الحماية للمستوطنين، واندلعت مواجهات على أثرها وقع هذا الكم الكبير من الشهداء والجرحى. أيضا في نابلس هون تم اقتحام المدينة مرتين، المرة الأولى كان الساعة 1 تقريبا فجرا من جهة حاجز دير شرف، 6 آليات عسكرية من دير شرف اتجاه قوسين رفيديا، ثم وصولا إلى منطقة التعاون الجبل الجنوبي بالقرب من عمارات البيبي تم اقتحام إحدى البنايات هناك، ثم انسحبت قوات الاحتلال. اقتحام الثاني تم الساعة 6:45 من حارز عوارتة، مجموعة من دوريات احتلال اقتحمت الشطر الشرقي لمدينة نابلس وصولا إلى منطقة مفترق الغاوي جزء من شارع عمان، ثم عادت أدراجها إلى حاجز عوارتة. هذان الاقتحامين لم يتخللهما حتى اللحظة معلومات عن اعتقالات في مدينة نابلس. أيضا سجلت عمليات اقتحام واعتقالات في قلقيلي، 5 معتقلين في مدينة قلقيلي: عمر شريم، براء حماد، أديب غلبان، محمد داود، وعبد الله قراكة أيضا من سكان المدينة. في منطقة جنين في بلدة عنزة مستوطنون أقدموا على يعني سرقة كرفان لأحد المواطنين، وعلى أثر ذلك رعى الأهالي وقاموا بملاحقة المستوطنين على خلفية ذلك. ليلا سجل اقتحام لبلدة بيتا جنوب نابلس وأيضا اقتحام آخر إلى بلدة بيت فريك.
0: نعم، بدي أرد أن ياك نرجع على موضوع الاستشهاد لأنه نعم. موضوع خطير ومهم جدا. مستوطنين يا أخواننا اللي قتلوهم حسب نعم. البيان كان بالأول ينحكى عن جيش الاحتلال، لكن تبين إنهم مستوطنين أطلقوا عليهم النار في قرية دير جرير شمال رام الله. استشهاد إذن المواطن عودة فراخنة 53 سنة نعم. مش ولد صغير يعني 53 سنة، وأحمد عادل رشيد أبو مخه 26 سنة، وهناك إصابة بالغة الخطورة أيضا لأحد المواطنين جراء إصابته بالرصاص في البطن، ومحاولات إنعاش القرب والرئتين مستمرة. دكتور، شو اللي عماله بيصير من هذا الهجوم الدموي اللي بنبذه المستوطنين؟
1: هذا نموذج على أنه كل مرة احنا بنحكي إن عدة أيام زميلي سامر أنه من خلال رصدنا الميداني والتطورات الميدانية أكثر من نصف الاعتداءات اللي بتسجل بالضفة الغربية يقع خلفها المستوطنون، وهذا كلام واضح بشكل يومي وفي كل منطقة ضفة غربية. بتكلم عن الخليل بتشوف مسافر يطا البلد القديمة اعتداءات، بتشوف الأغوار الشمالية اعتداءات، بتشوف جنوب نابلس اعتداءات من المستوطنين، شمالها جنوبها، بتروح رام الله سنجل دير جرير، كفر مالك، المغير أيضا مستوطنين. يعني هذا أصبح اعتداءات المستوطنين تنافس اقتحامات الاحتلال واعتقالاته. لكن الآن التطور الخطير أنه وصلت لمرحلة هو القتل. يعني ما تكلم عن شهداء اثنين وفي واحد خطير وجرح آخرين في قرية صغيرة زي دير جرير، معناته الآن هذا النموذج سيتكرر في مناطق أخرى وفي محافظات أخرى. وهذا هو المؤشر الخطير، أنه حسب كل التقارير اللي بترصد اعتداءات المستوطنين أسبوعيا أو شهريا، هناك كم كبير جدا من الاعتداءات. يعني أحيانا يكون المشهد كله اعتداءات من المستوطنين، لكن اللي صار بدرجة انه اجل الجيش بعد جريمه المستوطنين ووفر حمايه للمستوطنين وايضا اطلق النار على المواطن،
0: اطلق النار على المواطن.
1: بس الشيء اللافت يعني وانا بعتبره شيء ايجابي بالذات في قرى رام الله، عندما ينطلق موكب التشييع من مدينه رام الله الى اي قريه في رام الله، طبعا موكب بيكون سيارات، غالبا موكب سيارات، اهالي كل قريه
0: وقفوا
1: بيها، بوقفوا على جنبي الشارع حتى لو كان الساعه 12 بالليل 1 بالليل، وبشاركوا بالتشييع من خلال يعني اصطفاف طابورين متقابلين حتى تمر موكب الجنازه. وهذا يسجل لسلواد وبالامس دير دبوان واغلب قرى رام الله، سواء كانت بالغرب ولا بالشرق ولا بالجنوب، هذا يسجل لكل رام الله انه ممكن اذا مر الجنازه من سبع قرى، السبع قرى يكون في هذا الموكب.
0: نعم،
1: وهذا يسجل اهالي
0: رام الله. وبرضه يسجل لهم انه امبارح لما ارتقوا الشهيدين طفوا الشاشات،
1: نعم،
0: اللي كان يحضر فيها المباريات على دوار المنارة في رام الله، كان في مباريات، طفوا الشاشات وغادروا وراحوا باتجاه المستشفى للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء. معلش بدي أحكي شغلة، يعني رحم الله الشهداء رحمة واسعة، لكن أنا شخصيا ها رأيي الشخصي ما بمثل حد، أنا ضد المزاودة في موضوع أنه أين أنتم تنشغلون في كأس العالم وشهيدين. يعني اللي بحضر المباراة، يعني عفوا أنت لما كنت تحضر المباراة وصار الخبر، يعني إيش عملت؟ يعني نزلت على دير جرير؟ اللي بحضر المباراة عفوا، يعني أنا شخصيا كنت نايم، فهيك صيت على صوت البيت لو بالدقائق الأخيرة المباراة، ولو بفتح له الشهداء تبعت هاي وتبعت هاي ونزلت خبر ونشرته، الدكتور أمين اللي كان صاحي كذا كذا. أنا قصدي دكتور إنه بعض الناس بالغ على السوشيال، في ناس نزلوا الخبر، انت نزلته انا نزلته كثير الناس نزلوا، اما ناس تانين ما، يعني ما هذه الوقاحه، كيف تنشغلون في كاس العالم والشهداء في دير جرير وانت وعذر جنابك شو بتعمل؟ ما انت في داركم، يعني ما تزاود. قصدي اللي بيحضر المباراه مش كفار ولا ناس سيئين ولا ناس والله ما عندهم مش وطنيه، وعادي بينزلوا على الفيس، وفيك وانقلب الفيس بالليل على موضوع دير جرير يعني، ودائما هيك بيكون لما صار الحريق في الدار في تل، والله انا شفت مئات المنشورات على مناص لاخونا هذا رمضان، وبرضه هو نزل منشور قال فضى فلسطين. يعني قصدي الناس بتتبع غزه. انا ما بعرف عارف اذا بتوافقني الراي، انا ضد الهجوم تجاه اي شريحه في المجتمع لحدث معين، فهم قصدي؟
1: نعم انا،
0: وتجريدهم من الوطنيه، اما والله اكتب وانشر عادي ما في مانع.
1: انا بتفق معك، ولكن احيانا بحزن عليهم انه هذا منشورهم بيجيش 2 لايك عليه، يعني معنى آخر هم غير مؤثرين، وتصريح وكلامهم رغم أنه بيمشوا عكس التيار حتى يجيبوا الالتفاف انتباه الناس لهم، ما حدا بيلتف لهم، فبالتالي مع أنهم يقولوا محقهم يعلق، بس مش راح يكون له جمهوره ولا مؤيدين له.
0: ليش
1: بس عمليا في
0: ليش تسيء للناس؟ قصدي أنا هاي الرسالة،
1: أحيانا إذا هو بده يسيء لصحفيين، يعني احنا بتعرف احنا بالصحافه اليوم نشتغل على مواقع الكترونيه ومنصات اجتماعي، ومنغذي المواقع والاخبار، بتكون خبر رياضي، خبر عن ايران، خبر عن غزه، خبر عن اليمن، وممكن احيانا يكون خبر فني، فاحنا التنوع طبيعه عملنا، في نوع من التنوع. يعني احنا مطلوب منا على منصاتنا لانه جمهورنا متعدد، وفي جمهور محلي وجمهور عربي، انه نحط خبر رياضي وخبر عن حرب ايران ولبنان وغزه والضفه الغربيه، طبيعه عملنا هيك بتطلب. هلا انا شو بكون محروق من دمي؟ انت ما بتعرف، انا كصحفي لما احط خبر شهيدين في دجل وبعديها خبر انه فازت اسبانيا على الارجنتين، انا هي ضدي كصحفي. هلا انا داخليا بكون لي مشاعر، بكون لي داخل، بس انا ما بحب اضر ذلك
0: والله. ان الواحد والله كلمه حق، ان الواحد فقع لما

0: انا ضد هاي اللهجه. انت قد يعني يحكي بدك اياها بس ما بالطريقه المبالغ فيها.
1: يعني شوف في مواقف فيها نوع من المروءه الفلسطينيين، مثلا في بعض القرى والبلدات وحتى في المخيمات بكون مثلا عائله محضرين حالهم لعرس وزواج وبكون ذبحين العجول لكذا الساعه 11 12 بالليل ذبحوا، ثاني يوم بده يكون الوليمه، بصير في حاله وفاه في القريه. يجوا نفس اهل المتوليين
0: بقولهم كملوا
1: كملوا العرسكم، يعني انتم الان صرتوا ذابحين العجول وبالتالي دافعين عن 100,000 شيك ولا تاجلوا العرس؟ لا يعني
0: كملوا،
1: بتكون مروءه منهم انه ما بدهم يعني يحرجوا جيرانهم ولا كذا. فهذه هذا هو.
0: وانا شفت عائلات راحوا شاركوا بالعرس وعندهم بيت اجر، بعد حدا من اولاده قال له كانوا عازمين.
1: هذه واجب اجتماعي
0: صحيح،
1: فرحه عند الناس وعندهم عزاد بدكم
0: صحيح. إذا هذا الموضوع البسيط اللي إحنا بنحكي عليه لكنه حقيقة مؤثر يا أخوانا. أما صحي شكرا، ها أنا بوافق أخونا الصبحي حبيشي، صباح الخير يا صبحي. بقول العيب مش إنك تحضر المباراة، حضرها، بس الزوامير والاحتفالات بعد المباراة. إنه أنا دائما ضد المبالغات. هلأ إذا الوضع طبيعي وهادي وكذا ما مشيها احتفل، أما إذا في ظرف وإنت عرفت إنه في ظرف اجتماعي كبير في حدث مؤلم وطني أسميه، واجب إنك أنت تحترم. مثل ما بقولوها في حضرة الموت، صح هيك دكتور بقولوها الكلمة؟ في حضرة الموت يا أخوانا، أنت بدك تلتزم وبدك أنت تكون يعني مؤدب أمام دماء الشهداء. أما والله ماذا تفعلون وغزة تحترق، ما أهل غزة برضو بيحضروا في المباراة، يعني كل المصايب اللي بتمر فيهم الناس بيعتبروه متنفس. وأنا شخصيا والله أدعم هذا الأمر، إذا كان باحترام ما في أي مشكلة تحت أي ظرف من الظروف.

0: طيب برضو معنا كمان اتصال من احد الاخوه المواطنين. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ سيدي. انت
0: صباح, صباح الورد. تفضل
1: الله يصبح معك.
0: اهلا اهلا حياك الله.
1: بس انت عندي نقطه, هاي الماتورات السجل الدليفري اللي بيطلع بشحط وبيفوت غير السيارات وبخاف في الطريق, على رمزان بوقفوش, عن اليمين بيطلعوا, عن الشمال بيطلعوا, بدنا نوقفهم هذول. يا عم اتصلنا بالشرطه ينظموا هذا الحكي, حرام يا عم والله. واحد ما يدفع ولد صغير راح ما يقتله, حكينا معاه عدلات فينا الشب, فبدنا حل هذا الموضوع. هذول بحتاج اكيد بكونوا صريحين وبيلاقوش بالناس. الله يعطيك العافيه.
0: الله يسعد صباحك يا رب. برضو عشان نحكي عن هذا الموضوع ونحكي كلمه الحق, يوميا دكتور امين بيوصلنا من الشرطه,
2: نعم, ضبط ومصادرة,
0: ضبط ومصادرة, وعشرات السيارات المخالفة من نابلس والضواحي والقرى والمخيمات, وبرضه سكوترات والمطورات. لكن العدد يا أخواننا هائل, عددها هائل, يعني صارت اليوم منتشرة أكثر من البشر, ومحلات بيعها عينك عينك موجودة في كل مكان. هي الأمر حقيقة يعني أولا التوعية من الأهل, التوعية من الأهل. ثانيا اللي بده يبيع بده يعرف لمين يبيع, والولد نفسه بده يعرف انه هواي صغيرة ممكن لا سمح الله تجيبه باخر الدنيا. وهذه النقطة اللي انا بحكي عليها, هذه النقطة اللي بحكي عليها انه يدير باله الولد, وما في داعي تصير مشاكل. العلم فيه بالمستشفيات عديد الناس انا بعرف بتصلوا علينا اهاليهم بقولك والله الولد مطبش, كسورة ايده, مكسورة اجره, في كذا, وقع سكوتر, ضرب سيارة, ضربته سيارة, مش عارف يتزحلق كذا. فهذا الأمر خطير. بس معلش خلينا نسمع زميلنا حافظ أبو صبر, أنا ما بعرف شو قال بس في له فيديو بيعلق فيه عن المباراة والشهداء, خلينا نسمع ماذا يقول.
3: كب أكبر يتابع نهائي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية, المستوطنون في دير جرير قرب رام الله كان لهم رأي آخر, هاجموا القرية, أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين الذين هبوا لنجدة قريتهم والدفاع عن منازلهم. استشهد بداية الشاب أحمد أبو مخو عمره 26 عام, وقبل دقائق أعلن عن استشهاد عودي عبد الرحيم أيضا برصاص المستوطنين. هناك إصابة ثالثة خطيرة وإصابة رابعة طفيفة, وكله برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية بينما الكوكب ككل منشغل بمشاهدة

0: اللقاء الذي يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا.
1: أخونا جمال علي، صباح الخير. أخي جمال بقول أين الحماية الدولية التي كانت تطلب في المحافل من المحافل الدولية التي شاركنا فيها؟ هل نحن خراف ننتظر المستوطنين لكي يذبحونا؟ لماذا هذا الخنوع؟ لماذا هذا التغول للمستوطنين؟ هل انقلبت الآية؟ كان المستوطنون يرتجفون خوفا عند المرور من أي شارع للفلسطينيين، واليوم نحن نرتجف من المرور من جانب مستوطنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي جمال كلامك خطير وكلامك مهم، وحقيقة وصدقا إحنا واجب أمام مراجعة وطنية شاملة تجاه موضوع المستوطنين. يعني إنهم بدخلوا عينك عينك على أي مكان، على أي قرية، على أي بلدة، ودائما بقولها مش مبالغة ولا تخويف، أنا متأكد رح يجي اليوم اللي توقف سيارة المستوطنين على الدوار، رح توقف على الدوار، ينزل المستوطن بديش أقول يطخ، يعربد، يضرب، يعتدي. وللأسف لأنك اليوم إذا بدك تطب فيه بدك دافع عن حالك، يعني عفوا بالسجن تحديدا في حوارة كان يجوا كتير ناس، كان معنا عضو مجلس أظن من فرخة تهمته إنه دافع عن نفسه، شهدوا عليه 5 جنود، قالهم يا عمي المستوطن دخل على دارنا، دخل على أرضنا، أنا دفعته بس بعد ما ضربني، بعد ما هاجمني. شهدوا عليه 5 جنود وبعد حوالي 30 يوم دفع غرامة 10,000 شيكل وروح. بتفاجأ بعديها واللي هو مئات الناس صارت فيهم إنه بفوتوا بضربوا بعربدوا، مجرد إنك تدافع عن حالك. إذا كان في جنود بضربوك وبيعتقلوك وبأشموا بقدموا ضدك شهادة. المنظومة كلها عندهم أخي جمال. نعم. للأسف المنظومة هاي المؤلمة كلها عندهم. رح نحكي عن هذا الموضوع، لكن في حدث واجب الوطني والأخلاقي والقيمي والوطني نحكي عنه، ألا وهو رحيل الصديق العزيز الأستاذ نصر أبو جيش أبو يسار. أخونا أبو يسار كان رجل إعلامي بامتياز حقيقة. نعم. يعني وخرج جوز الدكتور أمين بيعرفه من أكثر من 30 سنة. نعم. و40 سنة، أنا بعرفه تقريبا من 2001، يعني من 25 سنة. فالرجل كانت له مواقف شفناه في الميدان، محترم خلوق، ما سمعت حد اختلف معه، ما سمعت حد آذى أو ضربه أو أسف على التعبير بأسلوب زعرنة، لا، زلمة بتختلف معه بمواقفه بتأيده بمواقفه، لكن لا شك انه يعني ابو يسار رجل ترفع له القبعه، شهدت له الميادين، الاستيطان، شهد له المواجهات، الحواجز، الدوار وتشييع الشهداء. وبرجع بقول ممكن البعض كان يختلف معه في بعض الاحيان، وكلاتنا ذاكرين ايام الاضرابات وايام الاحداث اللي في البلد، يتصدر الموقف، نتفق معاه نختلف معاه، لكن لا نختلف أبدا. نعم. دكتور أمين على هذا الرجل، اسمع منك كلمة. نعم. قبل ما ننتقل لضيفنا.
2: دوما الإعلامي اللي بيكون له سنوات في الميدان عنده القدرة على تمحيص الأشخاص والشخصيات، وإحنا يعني كثير من الصحفيين خاصة القدامى اللي اختيارنا شوي حاليا على مدار يعني 30 سنة أو أكثر من العمل الصحفي، يعني بصراحة بنينا علاقات قوية جدا مع شخصيات، وشفنا قديش هذه الشخصيات بتتعب وبترهق وعلى حساب شخص صحتها وعلى حساب صورتها وهي تقدم خدمة للعام. هل هم بتقدر شكرا من الناس؟ ولكن احنا دوما لما نفتقدهم نشعر قديش كين فراق. يعني احنا بجوز ان شهر ونص نحضر اعتصامات الأسرى نفقد ابو يسار لانه كان شخص علم بالكوفية الفلسطينية في كل تجمع، حتى احيانا بتعليقات احداث بيصير في نابلس سواء كان في منطقة الشرقية والغربية العنوان مين؟ ابو يسار، وخاصة صباحا ليلا النهار هو جاهز
1: موجود
2: موجود، وايضا عمر ما سكر تليفونه امام اي اعلامي، بالتالي الاعلاميين بنوا علاقات معاه، وهذا احنا على فكره بنعرفه يعني من سنوات طويله، ومش بس شخصيه ابو يسار، يعني انا شخصيا على مدار عملي بالصحفي يعني في شخصيات بصراحه تركت اثر شخصي عندي، ولما فقدناهم على راسهم المرحومين الجمالين جمال منصور جمال سليم، بصراحه من الشخصيات ايضا الفذه اللي كان لهم بصمات في نابلس، وهي الان فقدنا شخصيه جديده ايضا من الشخصيات البارزه في محافظه نابلس اللي هو ابو يسار رحمه الله عليه، وعزاء لأسرته وللفصائل ولمحافظة نابلس بأكملها.
1: نعم الله يرحمه يا رب. رفيق درب الأستاذ سميح محسن أبو العبد معنا الآن على الهواء مباشرة. أول شيء عظم الله أجركم ورحم الله ميتكم وميت أو يعني مرحوم، هذا مرحوم الشعب الفلسطيني وأيضا راحل عن هالبلد اللي حبته وحبها. فضل أبو العبد.
3: شكر الله سعيكم أولا، وسعد صباحك أخي سامر وأخي وصديقي الدكتور أمين أبو وردة. بالفعل هذا صباح حزين آخر يطل على مدينة نابلس ومحافظة نابلس وعلى فلسطين بأكملها برحيل رفيقي وصديقي المناضل الوطني الوحدوي نصر أبو جيش. كما ذكرت أخي سامر وذكر أخي أمين بأن رفيقي أبو يسار كان متواجدا في جميع المحافل على مستوى محافظة نابلس، وكان متواجدا في جميع الفعاليات التي كان يشهدها الدوار، إلا أنه قبل ذلك كان أبو يسار هو ابن البلدة القديمة بأزقتها بحاراتها العتيقة قبل أن ينتقل إلى الدوار الذي أصبح هو أحد العناوين البارزة لإقامة النشاطات الوطنية في رحابه. أبو يسار عرفته عندما عدت إلى البلاد في عام 1991، كنت في 35 من عمري، وكان أبو يسار ابن 22، أي عرفته شابا مندفعا عنيدا، وهو سليل عائلة وطنية يعرفها جميع أهل محافظة نابلس. بفقدان أبو يسار بالفعل فقدت أنا شخصيا رفيقا عزيزا وصديقا صدوقا وأخا غاليا. وعلى المستوى الوطني فقدت محافظة نابلس تحديدا والعموم فلسطين هذا المناضل الوطني المقدام الواضح في رؤيته، وكان تواجده حاضرا في كل الميادين. ذكر الدكتور أمين بأن أبا يسار كان غائبا خلال شهر ونصف عن الفعاليات في مدينة نابلس، وهذا يشير إلى مسألة هامة، أي أنه كان حاضرا في غيابه. يعني هذا كما ذكرت في البداية يوم حزين على المستوى الشخصي والمستوى العام. وفي هذه المناسبة يعني أتوجه لأهلي ورفاقي وأصدقائي في سواء في عائلة آل أبو جيش أو في بيت دجن الغالية وفي ربوع فلسطين العزيزة، إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى جميع أبناء شعبنا بأصدق مشاعر العزاء والمواساة. والله صعب علي أن أرثي هذا الرجل، لروح الرحمة والسلام.
1: أستاذ سميح محسن، يعني مجموعة كبيرة من الإخوة على البث المباشر بنعو أخونا مصباح شاهين بقول اسم يرافقه الكفاح وقام تعرف بثبات الموقف وصدق الانتماء، أثبت الحضور الدائم بالميادين والفعل رفيق الكفاح والخندق الواحد نصر أبو جيش. وأيضا كثير من الناس كتبوا بنعو هذا الرجل على هذا يعني على رحيله. لكن بدي أسألك سؤال، حتى في اختلافنا مع نصر في كثير من المواقف كان يحترم الاختلاف، وهي كلمة حق تقال، وكان يتقبل الانتقاد. يعني أنا بتحدث عني أنا شخصيا، كنت كثير من المرات أستضيفه على الهواء، تحت الهواء يرن علي أو أرن عليه أقول له مثلا شغلة الفلانية يا أبو يسار أنا بختلف معك فيها، يتقبلها بصدر رحب، والله الموقف الفلاني اللي أنت صدرته كنت بفضل إنك ما تصدره، يتقبل بصدر رحب حقيقة. يعني أنا بحكي عن شكل شخصي عني، وأكيد حضرتك ممكن لما كنتوا مع بعض في العمل السياسي والآن في العمل الاجتماعي وكذا إلا يكون في اختلافات، فتحسب له إنه كان يتقبل كل وجهات النظر.
3: يعني أكيد صحيح، يعني أنه جمعني والرفيق نصر أبو جيش إطار سياسي، إلا أننا كنا نختلف في بعض المواقف وبخاصة فيما يتعلق بموضوع العمل الأهلي. هو نصر أبو جيش كان مناصرا ومتأولا، كان متطوعا في وقت مبكر في الإغاثة الزراعية، حاليا يعني كأهم مؤسسة أهلية في فلسطينية. كنا نختلف أحيانا في بعض التفاصيل حول عمل الإغاثة الزراعية مثلا، إلا أنه بالفعل كان يتقبلها. أبو يسار يعني لم يكن مناضلا سياسيا فحسب، بل كان أيضا مؤمنا بدور منظمات المجتمع المدني، القطاع الأهلي الفلسطيني، وكان يرى أن هذا القطاع هو أيضا يشكل رافدا من روافد الحركة الوطنية الفلسطينية، لأن المنظمات العمل الأهلي الفلسطينية كانت تعمل على تعزيز صمود الناس على الأرض كما تفعل الإغاثة الزراعية. وكنا نختلف في بعض التفاصيل، ولكن كان يتقبلها ولم يكن يحمل أي محمل شخصي على أي خلاف، وهذه مسألة مهمة جدا. عندما نختلف في الرؤية أو حول هدف ما في العمل الوطني الفلسطيني، هذه مسألة هي صحية، ولكن لم يكن يحمل ضغينة لأحد. وكما ذكرت أن هناك الكثير من الأصدقاء ويمكن معارفه المباشرين أو غير المباشرين الذين ينعوه، وهذا هو أهم رصيد يتركه الإنسان في حياته. نصر أبو جيش يعني كان خلافي معه مثلا في أيام شبابه أنه كان عنيدا ومندفعا، ولكن العناد والاندفاع في إطار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هذه مسألة مهمة جدا
1: مبدئية كانت بالنسبة له.
3: عندما كنا نشارك في فعاليات بيت دجن كنا نحذره دائما، هو كان يعني لديه مشكلة صحية، وكنا نحذره دائما من استنشاق الغاز، إلا أن عناده كان يدفعه لأن يكون أول شخص في المواجهة. وأعتقد أن هذا الأمر هو قد أضر بصحته للأسف الشديد.
1: أخونا زاهر ششتري يسعد صباحك، بيقول عملنا لسنوات طويلة مع المناضل الرفيق نصر أبو جيش في محافظة نابلس عبر لجنة التنسيق الفصائلي أو عبر تشكيل الأطر الديمقراطية في الوطن. كان شخصية مميزة في عطائه الدائم في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية. أخونا زاهر ششتري أيضا أنت ترفع لك القبعة دون مجاملة من الشخصيات اللي أيضا نحترمها. لا شك أخو أستاذ سميح، يعني كلمة أخيرة، اليوم ترتيبات الجنازة لو سمحت وترتيبات الدفن حتى يكون في دعوة عامة لكل محبي هذا الرجل للمشاركة.
3: يعني أعلنت يعني فصائل العمل الوطني الفلسطيني برنامج وداع الرفيق العزيز أبو يسار. الجنازة ستتحرك من مستشفى نجاح بالساعة 10 صباحا باتجاه دوار الشهداء، وهناك سوف يقام له مراسم وداع رسمي، ثم تسير المسيرة باتجاه مقر حزب الشعب الفلسطيني في شارع حطين، ومن ثم تنتقل إلى بيت دجن لمباراة جثمانه الطاهر في مدافن القرية. يصعب علي يا سابر أن أتحدث عن نصر حيث يعتصرون الألم جميعا والحزن، ولكن هذه مشيئة الله.
1: هذه مشيئة الله. شكراً.
3: ولروح الرحمة والسلام ولأهلنا ورفاقنا في بيت دجن وفي عموم فلسطين صدق مشاعر العزاء والمواساة. الفقد واحد والعزاء مشترك يا صديقي.
1: الله يسعد صباحك. شكراً أستاذ. شكراً أستاذ سميح.
3: يسعد صباحك.
1: أهلاً بيك. أهلاً. إذن للترتيبات حتى تكون الصورة واضحة لمحبي ومن يريد أن يشارك في تشييع أخونا المرحوم نصر أبو جيش أبو يسار، هو للعلم عضو المجلسين الوطني والمركزي وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، منسق لجنة التنسيق الفصائلي، عضو لجنة إصلاح في محافظة نابلس، ورئيس مجلس قروي بيت دجن
2: لسنوات طويلة.
1: نعم، هو كان المرة الماضية وهلأ بهاي المرة برضو رجع. وكان أنا أول ما تعرفت عليه أصلا كان في عضوية أو رئاسة المجلس، ممكن أعتقد بال 2010-2012 إشي زي هيك برضو، وقبلها لما كان عضو لجنة تنسيق فصائلي عن حزب الشعب. التشييع اليوم في جنازة مراسم عسكرية ورسمية الساعة 10 صباحا من مستشفى النجاح باتجاه دوار الشهداء، ثم التوقف أمام مكتب حزب الشعب في شارع حطين، ثم التوجه الموكب إلى قرية بيت دجن، ويستقبل أبو جيش وحزب الشعب ولجنة التنسيق الفصائلي المعزين في بيت دجن الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وستقام له بيت عزاء في نابلس يوم الخميس من الساعة 2 ظهرا للتاسعة مساء في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما إنه نتحدث عن الاجتماعيات، فقد انتقل لرحمة الله تعالى المرحوم خالد العاصي أبو طلال، اليوم سيشيع جثمان الإمام علي للمقبرة الغربية، والعزاء في ديوان مسجد أم سلمة، وللنساء في منزل والده المرحوم أبو عمر العاصي، وأيضا المرحومة زاهرة رجدي الحشحوش أم محمود قنابيطة، والعزاء في منزل الدكتور محمد قنابيطة عمارة الياسر شارع تل، وللنساء في منزل ابنها محمود في عمارة وطن بجانب عمارة الحجاز شارع المنجرة امتداد شارع تل، ويستقبل آل البغدادي المعزين بوفاة محمد البغدادي في منزل عبد السلام البغدادي، للرجال والنساء خلف المستشفى نابلس التخصصي لمدة 3 أيام. إذا الاسم صح، في منزل لثام اسمه عبد السلام بغدادي للرجال، إذا هيك الاسم صح، للنساء في منزل حاج عبد السلام بغدادي. وأيضا آل الحنبلي بيستقبلوا المعزين بوفاة المرحوم الدكتور محمد عقيل الحنبلي في ديوان العائلة اليوم ليوم واحد فقط بعد العصر، وللنساء في ذات المكان بكرة الثلاثاء. والمرحومة علياء محمود شحادة قرطلو في توفيت في الأردن وشيعت هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل دكتور.
2: أيضا في حالتين وفاة في مخيم طلاطة،
1: أبو جاسر أبو حمادي، عفوا فاتني صحيح،
2: تفضل. الحاج حسين أبو حمادي والد الأسير جاسر أبو حمادي، وأيضا الفاضل وحيد محمد زهدي أبو دراع رحمة الله عليهم.
1: نعم، هذا واجب أنه أيضا نذكرهم. أنا ممكن فاتني أني أتبع إن شغلت مع أبو مع الأستاذ سميح، إحنا بنتحدث عن أبو يسار، الله يرحمهم جميعا ويتقبلهم. قسوم الشاطر بقول نصر إنسان فهمان ابن جميع الفصائل، إنسان وطني تحسب له هذه النقطة. طبعا الناس تفاجأت على البث المباشر، انقطعت التيار الكهربائي، وللأسف عماله بينقطع من مبارح بشكل كبير في وسط البلد والمنطقة الغربية، وشركة الكهرباء أصدرت بيان وقالت إنه هي شغالة طواقمها يبدو في كابل رئيسي قطع. يعني إن كان حدا من شركة الكهرباء ممكن نتواصل معاه نعرف شو اللي بيصير، لأنه بعض الناس قالت لك ممكن تتضرر الأجهزة أو ما شابه، ما بعرف إذا في مكتبك تحت انقطعت الكهرباء.
2: نعم،
1: بس مبارح كتير
2: مرات
1: خلال النهار قطعت عديد المرات. طيب دكتور، أنت مصور فيديو عن طوابير يا إخوانا. نعم. طوابير المركبات كازية الشكعة مثلا، الطابور واصل لمدرسة الفاطمية،
2: التميمي الشكعة
1: التميمي شارع القدس.
2: نعم. أيضا طابور تقريبا على امتداد مخيم بلاطة.
1: نعم، تفضل دكتور.
2: طبعا هذا الظاهر يبدو تكررت مبارح واليوم، يعني احنا رصدنا يعني شغلتين، بعض المحطات مغلقة بالكامل، طبعا هذا كان قبل الساعة 6 صباحا، وبعضها الطوابير أمامها بشكل كبير جدا، من ضمنها اللي هي التميمي على شارع القدس لقبالة مخيم بلاطة، وأيضا الشكعة إلى الدوار. الطابور وصل من الدوار لحتى نهاية شارع غرناطة، يعني تقريبا شارع غرناطة كله مع التفاف الدوار، وشارع القدس أيضا بيض حوالي 700 متر. والكل منتظر أنه يعني تفتح الساعة 6 المحطات وتم تزويدهم بالوقود، ويبدو في شروط إما الدفع بالفيزا أو فقط الحد الأعلى 100 شيكل.
1: إذا تعبئة بكاش 100 شيكل وفل على بطاقة الفيزا.
2: نعم.
1: المتوفر لحد الآن يا إخواننا سولار.
2: سولار. نعم.
1: المتوفر لحد الآن سولار. مش البنزين ما بعرف، كتير ناس بيسألوا ما في بنزين.
2: طبعا الأزمة عشان نكون احنا منصفين، الأزمة مش في نابلس.
1: لا لا، هالمرة
2: رام الله ومدن تانية.
1: لا، دخلت الضفة كلها على خط. نعم. يعني دخلت الضفة كلها على خط على خط الانقطاعات. بدنا حدا من شركة الكهرباء، كتير ناس بتسأل، إذا دكتور عندك أي رقم أنا بدي أحاول أشوف إذا المهندس أسعد سوال ما ممكن يرد،
2: أو العلاقات العامة،
1: أو العلاقات العامة أخونا سلطان، أو المهندس علام عبد الفتاح له المهندس الفني في كهرباء الشمال، هاي بدي أعطيك الأرقام يا محمود، نشوف مين في منهم ممكن إنه يجاوبنا على الأقل، نحكي للناس شو اللي عماله بيصير.
2: توضيح كان نازل على وسائل الإعلام.
1: خلينا نفتش عليه بعد إذنك، ولو على الأقل نقرأه.

طيب خلينا نقرأ البيان. نود أن نطمئن مشتركينا الكرام بأن طواقم شركة كهرباء الشمال تقوم حاليا بإجراء تحويلات فنية على الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق بهدف إعادة ترتيب التغذية الكهربائية وضمان استقرار التيار واستمرار الخدمة. قد يترتب على هذه التحويلات انقطاعات لحظية ومتقطعة للتيار الكهربائي في بعض المناطق وإجراءات فنية ضرورية ومؤقتة لحين انتهاء أعمال الصيانة. إذن هذا هو الموضوع، عمالهم بيعملوا على تحويلات فنية على الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق بهدف إعادة ترتيب التغذية الكهربائية وضمان استمرار أو استقرار التيار الكهربائي، وهم بيقولوا أنه في انقطاعات رح تكون في بعض المناطق.

0: طيب خلينا إذن دكتور أمين، الفقرة اللي صارت شبه يومية عندك، القدس قبل 20 عام، هذا بتذكرنا إحنا لأي مرحلة واصلين.
1: تفضل. خاصة أنه نابلس في الأيام هذه حاضرة بقوة. قبل 20 عاما اليوم كان في نابلس 5 شهداء
0: مثل اليوم،
1: مثل اليوم. نعم، 5 شهداء طبعا، 5 من نابلس و8 من مخيم المغازي. طبعا كان زي اليوم اجتياح لمدينة نابلس، والصورة الرئيسية اليوم جزيرة القدس قبل 20 عاما وهدم المقاطعة. زي هذا اليوم كان في جرافات تهدم المقاطعة وفي 5 شهداء، وأيضا اعتقال أكثر 150 شخص مع عناصر وضباط الأمن في هذا اليوم.
0: موجودين أسماء الشهداء؟
1: لا، لأنه بس هي الصفحة الأولى،
0: بس الصفحة الأولى.
1: لكن 5 شهداء اليوم، وأيضا اعتقال 150 عناصر وضباط أمنية خلال اجتياح العسكري الواسع التي شهدته مدينة نابلس. والصورة هي من وكالة الأنباء الفرنسية، آليات الإسرائيلية تهدم مباني في المقاطعة خلال عملية عسكرية إسرائيلية بنابلس. هذا قبل 20 عاما.
0: اليوم كان ذكرى هدم المقاطعة.
1: هدم المقاطعة.
0: يا الله، أنا ذاكرها تماما. كانت الدبابة توقف على الجهة المقابلة وتضرب قذائفها باتجاه.
1: الصورة الثانية والعنوان الثاني، مواجهات برية مع حزب الله تسفر عن مقتل جنديين و9 جرحى من الجيش الإسرائيلي. يعني ملف فلسطين وملف لبنان حاضر قبل 20 عاما، واليوم متوسط. العنوان الفرعي، فرض طوق أمني شامل على الضفة حتى مساء السبت. يعني حتى الأمور يعني ما بتختلف سابقا عن قبل 20 عاما.
0: نعم، في تفاصيل تانية، في أخبار تانية.
1: الأخبار التانية بعضها سياسي. الولايات المتحدة تدرس خيارات الأزمة المتفاقمة بالمنطقة، تدرس قبل 20 سنة ويبدو اليوم تدرس.
0: شكل الامتحان صعب لحد الآن، مش مخلصين. نعم، إذن هذه مواضيع كثيرة ممكن ينحكي عنها دكتور، خاصة في ظل الظرف اللي احنا بنمر فيه، وسبحان الله تتكرر الأمور. في معلومة مهمة، إنه على ما يبدو تأجيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة. بدنا نسمع لإحدى الأشخاص، أحد الأشخاص وهو المختص بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ محمد الهلسي، هو للعلم كان ضيف كثير ما كنا نستضيفه على راديو حياة. بدنا نسمع منه تفاصيل بتتعلق بهذا الموضوع في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هاي الفيديو يا محمود، خلينا آخر واحد، خلينا نستمع لما يقول.
2: إحدى عاصفا ربما سيؤنب نتنياهو. الزيارة أجلت، والذريعة كانت أنه تأجيل تأبين السناتور لينزي جراهام. الإعلام الإسرائيلي لم يقبل بهذه الذريعة. بعضهم تحدث عن مخاوف من نتنياهو أو لدى نتنياهو من أن رئيس الولايات المتحدة سيكون اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة عاصفا وربما سيؤنب نتنياهو، وسيكون مثال على ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن متلهفة لعقد هذا اللقاء. يسوقون مثال على ذلك أيضا تصاعد نبرة الخطاب لدى نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ويعني وصوله إلى الهجوم على إسرائيل ونواياها لتخريب المسار التفاوضي. نتنياهو شعر بأن اللقاء في هذه المحطة من التوتر في العلاقات قد يضر بصورته في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك أجل اللقاء بانتظار أن تهدأ الأجواء أكثر، بما يسمح بلقاء ودي أكثر، يسمح بترتيب الملفات. لا يريد أن يذهب وموقف رئيس الولايات المتحدة وعناصر في الإدارة الأمريكية منه محتد إلى هذه الدرجة. سيكون اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة عاصفا وربما سيؤنب نتنياهو.
0: بدنا نرجع لموضوع المستوطنين مستمعينا الكرام، وكيف يسيطر المستوطنون على التلال في الضفة الغربية. نستمع.
3: كيف يتم الاستيلاء على التلال في الضفة الغربية؟ هنا لدينا مثال واضح جدا. يرفعون العلم الكبير، يأتون ببعض الكرفانات، يغلقون الشوارع ويبدأون في ما يسمى بالبنية التحتية وإيصال الكهرباء والماء. طبعا من خلال ذلك يعتبرون ذلك بالمصطلحات القانونية الإسرائيلية بأن هذه بؤرة غير شرعية، بما أنها أتت من قبل شباب التلال. طبعا هذه المساحة الضخمة التي نراها وهذا الجبل الكبير الذي استولوا عليه يبدأ بأعداد صغيرة مما يسمى بشباب التلال المستوطنين، وبعدها وبعد التوسع وبعد الاستيلاء على الأرض وأيضا إغلاق الطرق وإعاقة التواصل الجغرافي لكل السكان الموجودون هنا وخاصة في القرى المحيطة بهذا التل الشاسع الكبير، تأتي إعطاء صبغة ما يسمى بالشرعية بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة كبيرة. هكذا تم الاستيلاء على معظم مساحة الضفة الغربية. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 70% من مساحة الضفة الغربية استولوا عليها بطريقة مباشرة على مناط هذه الطريقة التي لم يشعروا بأن هناك روادع وأن هناك ضغوطات محلية رسمية إقليمية دولية تمنحهم من فعل ذلك. لذلك نرى للأسف الشديد أن الضفة الغربية مستباحة، وأن هؤلاء المستوطنين الذين يعتدون ويسرقون الأرض ويسرقون المواشي ويحرقون البيوت يفعلون ما يشاءون بدون أي مساءلة وبدون أي عقاب.
0: هذا تقرير خطير يا أخوانا، تقرير خطير جدا، بتحدث عن سيطرة المستوطنين شبه الكاملة على جبال الضفة الغربية. وفي تقرير أيضا نشر قبل فترة قصيرة لزميلنا الصحفي محمود السعدي على صحيفة العربي الجديد، بيقول فيه البؤر الاستيطانية تسيطر على خمس مساحة الضفة الغربية. باتت البؤر الاستيطانية تسيطر على نحو خمس مساحة الضفة الغربية في ظل حملة الاستيلاء على الأراضي التي تقودها تنظيمات المستوطنين الإرهابية بدعم من حكومة الاحتلال بهدف تغيير الواقع وقلب الموازين. وتشير معطيات جديدة لأن المشروع الاستيطاني بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وتحديدا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023. تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتقول إنه مجمل الاعتداءات التي نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال النصف الأول من 2026، يعني من شهر 1 لشهر 6، قديش الاعتداءات؟ 11100 اعتداء. 11000 اعتداء، تخيلوا اسموهم على كم، 180 يوم، وشوف كل يوم كم بيطلع. في تسببت باستشهاد 17 فلسطيني وإلحاق الأضرار الجسيمة ب 26 تجمع بدوي، ما أدى إلى ترحيل 8 منها بشكل جزئي و 18 بشكل كامل. 18 تجمع بدوي، الناس بتفكر شو تجمع البدوي، تقول لك شو يا زلمة شو بتحكي عمالك، كلهم خيمتين أو ثلاثة يا عمي، هاي حياة كاملة، حياة كاملة لخرب موجودة وبشر عايشين وباكلوا وبيشربوا وبيعملوا جبنة وبيعملوا حليب وبرعوا الأغنام. حياة، كيف أنت عايش في دارك؟ هو عايش بالخيمة، حياته، مستقبله، مستقبل أولاده، أرضه، داره، أغنامه، تماما تماما. كيف أنت يجي أقولك أطلعك من دارك والله أروح دبر حالك في أي مكان، بتصير تلاطش ملاطشة. وهي نفس القصة، إذن هي أعلى فترة على الإطلاق بمجمل السنوات الماضية في ظل هذا الهجوم الإسرائيلي الدموي على الضفة الغربية. أيضا في الخليل، الاحتلال يبدأ عمليا إلغاء اتفاقية الخليل بإقامة مدرسة دينية يهودية. إذن بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطوات ميدانية في مدينة الخليل تمثل انعكاسا عمليا لتصريح بإسرائيل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقية الخليل. طبعا الخليل في اتفاقية خاصة فيها، غير هي جزء من اتفاقيات السلطة ضمن أوسلو وكذا وأوسلو 2 وكذا، لكن في H1 و H2 اتفاقية خاصة بالخليل. سموتريتش قال لا في H1 ولا H2 ولا في كل اتفاقية الخليل، بدنا نلغيها تماما. وبدأ عمليا بإقامة مدرسة دينية يهودية في قلب الخليل القديمة. إذن إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب الخليل القديمة. وسموتريتش لم يلغي الاتفاقية الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل بالكامل اللي وقعت عام 97، وإنما ألغى الجزء الجوهري منها. فقد نصت الاتفاقية على تقسيم المدينة إلى H1 و H2 بحيث تخضع مناطق H1 للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية الكاملة، H2 تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية مع بقاء الصلاحيات المدنية والخدماتية بيد الفلسطينيين، بما في ذلك الأحياء التي تنتشر فيها 4 بؤر استيطانية: بيت هداسة، إبراهيم أفينو، بيت رومانو، وتل الرميدة. وكانت مساحة منطقة H1 تشكل 80% من مساحة المدينة إلا أنها تقلصت تدريجيا على مدار السنوات الماضية. نبقى مع موضوع الاحتلال. اليوم متوقع أن تصدر النيابة تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارا باعتقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل بعد إدانته بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب على خلفية منشورين، تخيلوا منشورين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أحداث هبة أيار مايو 2021. صلهم 5 سنين بيحاكموا في الزلمة، 5 سنين وشهر أو شهرين هم بيحاكموا فيه. تخيلوا لعند ما متوقع اليوم يصدر قرار باعتقال الشيخ، وقد يصل مدة اعتقاله إلى 40 شهرا، من 40 إلى 50 شهر، من 40 إلى 50 شهر. والشيخ كمال الخطيب من الناس اللي معروفين في دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن تعزيز صمود أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل بعد سلسلة مشاورات ما بين النيابة العسكرية الإسرائيلية والمحاميين، أدانوه بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، ومتوقع أن تصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي من 40 إلى 50 شهرا. حماس تعلن هوية رئيس مكتبها السياسي قبل 31 يوليو الجاري. إذا انكشفت مصادر في حماس لصحيفة العربي الجديد أن الحركة أقرت إنهاء العملية الانتخابية لاختيار رئيس مكتبها السياسي الجديد خلال يومين، وإعلان هويته قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لاختيار رئيس مكتبها الأسبق إسماعيل هنية التي تصادف 31/7 الحالي. واستكملت حسب المصادر جولة الإعادة لانتخاب رئيس المكتب السياسي دون الإعلان عن اسمه حتى هذه اللحظة في غزة أنهيت، لكن فيما ينتظر انتهاء الانتخابات في ساحات السجون والضفة الغربية والخارج حسب صحيفة العربي الجديد. المصادر بتقول إنه هناك يبدو إجماع على خليل الحية أن يكون هو رئيس المكتب السياسي حسب المعلومات الأولية، اللي هو له 3 أبناء استشهدوا، أحدهم اغتيل في الدوحة في أيلول 2025. وهذا المجلس الجديد سيكون بديلا من المجلس القيادي الخماسي الذي شكل عقب اغتيال هنية في طهران في 2024، ومن ثم اغتيال خلفه يحيى السنوار في 16 أكتوبر 2024. إذا تنحصر المنافسة ما بين خليل الحية وخالد مشعل اللي قاد الحركة لسنوات طويلة جدا. من جديد يسعد صباحكم وصباح الخير لكل إخواننا المعلقين على صفحة البث المباشر. أخونا فراس عرقاوي بيقول اللي بينزل عرام الله من نابلس أو بيطلع على جنين بيكتشف إنه ضاعت الضفة. بعض القرى من على طريق رام الله محاطة بالسياج كامل بارتفاع 3 أمتار جراء إجراءات المستوطنين في تلك المناطق. بيسألوني عن البنزين، والله وليس هم المسؤول بعلم من السائل حقيقة لا أعلم، لكن مبارح وصلت معظم سولار حسب معلوماتي، المعظم اللي بيوصل سولار. شكرا لأخونا أبو حمزة الحلسة بيقول في تاريخ مبارح قبل 20 سنة 19/7/2006 في مقر المقاطعة محمود مقداد الخطيب 27 عام وحسام ناصر بدرساوي 22 عام ومحمد أبو ليل 26 عام جميعهم من مخيم بلاطة، وشهيدين آخرين منهم شهيد من عائلة عناب. بعد حصار استمر الأيام، خرج البطل أحمد سناجري حيا من تحت الأنقاض واستشهد لاحقا. كانوا يبحثوا الاحتلال عن إنجاز بعد تعرضهم لضربة داخل البلدة القديمة، قتلوا جرح فيها 8 جنود بتاريخ 17/7/2026. شكرا. ذكرنا بأسماء الشهداء 5 اللي ارتقوا قبل 20 عام في نابلس. احنا في عز دين الصيف مثل ما بقولوها، الاحتلال يقطع شريان الحياة عن قرى نابلس لصالح المستوطنات. وانا العلم هذا الموضوع بعرف عنه، ومن يومين كنت احكي انا واحد المسؤولين فيه، بديش اذكر اسمه بعد قبل ما اخذ اذنه، قال لي فعلا قرى من جنسنيا لبرقة حتى جزء من صبستيا، بيتيبة، دير شرف، قوسين، تل، كلياتها عندها مشكلة إن هي بتاخد مي من بير بيتيبة، وهذا البير على ما يبدو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بنسقه مع سلطة المياه الفلسطينية ومع غيرها، لكن في كم محدود جدا من الحصة المائية اللي بيحصلوا عليها. إذا تتصاعد حدة المعاناة في قرى شمال غرب وغرب نابلس، حيث يواجه آلاف المواطنين أزمة انقطاع مياه حادة استمرت لأسابيع متتالية. وحمل رئيس بلدية صبستيا محمد عازم الاحتلال المسؤولية الكاملة، مؤكدا أنه يتحكم بشكل كامل في كميات المياه الواصلة للفلسطينيين، وأنه محطات ضخ المياه في منطقة صبستيا باتت خالية تماما من المياه، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي تطأ التجمعات السكنية. أيضا هناك المعطيات الفنية تشير إلى أن الأزمة ناتجة عن قرار متعمد من شركة ميكروت الإسرائيلية بخفض كميات المياه المخصصة للبلدات الفلسطينية استجابة لما ضغوط ومطالب المستوطنين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة التعطيش الممنهجة التي تهدف إلى تفضيل المستوطنات غير القانونية على حساب القرى والبلدات الفلسطينية. يا خسارة بيكون البير موجود جوا أرضك وإنت مش قادر تمون تسحب منه مي، والاحتلال بيتحكم بذلك بشكل كامل. وشفنا التهديدات اللي بيتعرض لها بير المسعودية من المستوطنين، وكيف إنهم حراس هذا البير أيضا في خطر شديد جراء إنه بيتعرضوا ممكن لمحاولات اقتحام هذا البير من عصابات المستوطنين، وممكن يتم الاعتداء عليهم أو لا سمح الله قتلهم أو أي شيء آخر. فبالتالي إحنا أمام معضلة حقيقية تتعلق في ملف المياه في الضفة الغربية وتحديدا في مناطق غرب وشمال غرب نابلس. ليش بتحكيش عن المباراة؟ لا شك إنه مبارح كانت في فرحة كبيرة للشعب الفلسطيني تحديدا، لأنه بيعتقد أو يؤمن إنه فوز إسبانيا، وهي من إحدى أهم الدول في العالم الداعمة للقضية الفلسطينية، ضد منتخب الأرجنتين اللي بنظرهم هو محسوب أو داعم أو مدعوم، وكان الدعم علني طبعا من الاحتلال الإسرائيلي، كانت بقرأ عمالي عنها، أنا حضرت جزء منها. البلد أو المباراة كانت يعني إسبانية بامتياز حتى الدقائق الأخيرة، وفاز المنتخب الإسباني، وكان ترامب حاضر المباراة وأهدى أو يعني قدم الكأس لرئيس أو كابتن المنتخب الإسباني، ومبروك حقيقة لإسبانيا، هي تاني مرة بتأخذ كأس العالم، 2010 كانت أول مرة على ما أذكر، وهذه المرة الثانية اللي بتفوز فيها بكأس العالم. وبالتالي حسب كثير من المختصين الرياضيين طويت صفحة ميسي، هيك بقولوا هم أدرى مني، لكن هذا الرجل بيلعب من 2006 في كأس العالم، وكانت أظن مباراة مبارح هي غالبا المباراة الأخيرة ممكن تكون إله على الصعيد الدولي. خلينا نطلع بفاصل يا محمود، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البحر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 8 صباحاً.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
9: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
10: بابا.
11: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
10: ليه يا عبي؟
11: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. إذن الاحتلال الإسرائيلي قتل شابين في دير جرير قرب رام الله في ساعات منتصف الليلة الماضية، وهناك أيضا اعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، برجع بذكر اليوم بتشييع الفقيد الراحل نصر أبو جيش، وهو منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، اللي وفاه الأجل المحتوم أمس إثر مرض عضال. اليوم راح تنطلق الجنازة من مستشفى النجاح الجامعي الساعة 10 صباحا إلى دوار الشهداء، ومن ثم أمام مقر حزب الشعب، وانطلاقا واستكمالا إلى بيت دجن لوارى الثرى هناك. ألف ومية وثمانية وستين شهيد، 1168 شهيد حسب آخر إحصائية ارتقوا في غزة منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار. امبارح كان في إفراج عن 16 أسير من غزة وسط حالة من الحزن الشديد على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وأوضاع أسرى غزة بالذات. معنا على الهواء مباشرة زميلنا العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحك لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بالخير يا رب العالمين. كلنا أذان صاغية، تفضل.
1: يعني سامر، خلال 24 ساعة الماضية الاحتلال قتل في قطاع غزة واغتال 3 فلسطينيين، 3 شهداء ارتقوا في القطاع بنيران الاحتلال وقصفوا هنا وهناك، وبالتالي أعداد الشهداء دائما في ارتفاع وتصاعد مستمر في ظل خروقات الاحتلال لما يسمى وقف إطلاق النار اليوم في قطاع غزة. أهل القطاع باتوا يعني يؤمنون بأنه فعليا لا يوجد وقف لإطلاق النار، وأنه فعليا الاحتلال ماضي في سياساته في القصف في التدمير في التهجير من خلال حركات النزوح بين الفينة والأخرى. فبالتالي الأوضاع في قطاع غزة للأسف ما زالت ساخنة، والأوضاع الإنسانية أيضا في قطاع غزة ما زالت سيئة، وبالتالي نتحدث عن يعني استمرار لجرائم الاحتلال واستمرار للصمت العالمي على هذه الجرائم.
0: اللي صار هو قصف لبيت حسب المعلومات.
1: الشهداء الثلاثة اللي ارتقوا، الاثنين يعني كان هناك قصف مع ساعات فجر يعني الليلة الماضية، ولكن آخر شهداء قطاع غزة ارتقى شهيد بنيران الاحتلال في قصف مخيم في خان يونس، مخيم في منطقة المواصي، استهدف بصاروخ، استشهد يعني مواطن، وأصيب حوالي 10 فلسطينيين في هذا القصف في مواصي خان يونس. طبعا دائما نتحدث عندما يتم قصف مخيم في خان يونس سامر، هناك أضرار بتكون كبيرة جدا، لأنه في الأخير الخيام لا تستطيع وقف شظايا الصواريخ المتناثرة هنا وهناك، وبيكون حجم الدمار بشكل أو بآخر كبير جدا، لأنه فعليا رصاصة واحدة يعني كافية لإتلاف عشرات الخيام، فما بالك عندما يكون يعني صاروخ حتى لو كان صغير بالنسبة لما يستخدم الاحتلال، ولكن الشظايا التي تتناثر هنا وهناك تسبب أضرار كبيرة. فبالتالي كان هناك آخر الشهداء كان قصف مخيم في منطقة خان يونس عصر الأمس تقريبا كان، وبالتالي ارتقى شهيد وإصابة حوالي 10 مواطنين في تلك المنطقة.
0: نعم، الموضوع لا شك مرعب اللي عماله بيصير في غزة في ظل درجات الحرارة العالية جدا. كيف الأوضاع في الخيام أخي لؤي؟
1: يعني الناس اليوم في قطاع غزة أول شيء سامر بتتابع بشكل كبير جدا أحوال الطقس، يعني عندما نتحدث عن هبات ساخنة من الأجواء، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية عن معدلها السنوي، هذا يعني يسبب الكثير من ألم أهالي قطاع غزة. أولا لأن الخيام مصنوعة من النايلون أو القماش، وبالتالي إمكانية الحرارة عالية جدا، لذلك نتحدث عن يعني هناك أمراض تنتشر بين سكان الخيام، خاصة أنه حوالي أكثر من 70% من سكان قطاع غزة هم بالأساس سكان خيام، لأنه لا توجد مباني تؤويهم، فهذه طبعا تسبب الكثير من المشاكل، طبعا بيزيد من أزمة الحرارة العالية، أزمة نقص المياه في قطاع غزة، هذا يؤثر أيضا بشكل كبير على الناس في القطاع. للأسف سامر، مكبات النفايات مغلقة بأمر الاحتلال، طبعا المكبات الضخمة، وبالتالي للأسف نجد أكوام من القمامة تنتشر بين الشوارع وفي الأزقة. إذا لا سمح الله أيضا كان هناك مشكلة في الصرف الصحي وانفجر مثلا أنبوب أو شيء، فبالتالي تجد على السطح برك من مياه الصرف الصحي، وبالتالي البلديات تقريبا شبه عاجزة عن معالجة كل هذه المشاكل مع ارتفاع درجة الحرارة، أكوام القمامة ومشاكل في شبكات الصرف الصحي. وبالتالي تستطيع القول بأن طوابير المرضى واللي مثلا عندهم مشاكل سواء في الجهاز التنفسي من هذه الأوضاع أو في الجلد، خاصة الأمراض الجلدية، طوابير كبيرة جدا على المراكز الصحية. وللأسف سامر أنه إمكانية توفر الدواء لمثل هذه الأمراض مش يعني شيء سهل، يعني الناس ممكن توصل للمستوصفات أو المراكز الصحية سواء الرسمية أو الدولية العاملة في قطاع غزة، ممكن تستنى يوم ويومين وعشرة أيام ولا توجد كريم مرهم مثلا من أجل مثلا الطفح الجلد اللي بيصير بسبب الحرارة العالية أو بسبب يعني تلوث التربة والهواء في والماء في قطاع غزة. لذلك نتحدث عن الأوضاع الإنسانية ما زالت صعبة جدا في قطاع غزة، وحتى يعني أفضل التقارير اللي تتحدث عن التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني تتحدث عن التزام بنسبة 35%، وهذا الأمر طبعا ممكن نسحبه على الأدوية في الصحة ونسحبه على كل مناحي الحياة، فبالتالي نستطيع القول بأنه حوالي أكثر من 65 إلى 70.

0: ماكله أكل للجدري يا الله، يعني ما بيجي وزنه 3 كيلو ماكله أكل.
1: جدري الماء للأسف يعني قليل لما توجد علاج له في قطاع غزة. والمشكلة الأخرى أنه في بعض الحالات، وأنا هذه شاهدتها بعيني، أنه بصل حرك يعني حالة الالتهابات في الجسم والجسد أنه تصل للدماغ، يعني كان أكثر من حالة دخلت العناية المكثفة بين الأطفال بالتهابات بالدماغ أو بأغشية الدماغ بسبب جدر الماء أو مرض السحايا أو كثير من الأمراض اللي كان ممكن تحل بأمور بسيطة، يعني شوية علاج وملاحظة وبنتهي الموضوع. اليوم لا، الموضوع بيستمر لأسبوعين وثلاث أسابيع وشهر من العلاج المكثف، ومناعة الأطفال للأسف سامر في ظل حالة الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، المناعة ضعيفة جدا، لذلك مقاومة الأجسام لهذه الأمراض للأسف باتت مقاومة يعني بطيئة والاستجابة بطيئة جدا. لذلك نتحدث عن معاناة كبيرة جدا لأهالي قطاع غزة في ظل هذه الأجواء الحارة وما يرافقها من معاناة بشكل كبير.
0: كان الله في العون لي. يسعد صباحك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. أهلا بك. وضع غزة صعب وصعب جدا، وهيكم عارفين الأمور بالغة التعقيد في هذه الأيام. في كمان عندنا فيديو زميلنا محمود لو سمحت بدنا نبثه، هو الجيش الإسرائيلي أمام بوابة للحرب الأهلية في غزة. الجيش بوابة الحرب الأهلية في غزة.

ذكره بالمناسبة قال بأن إسرائيل هي دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، وبالتالي إذا أردت أن تصل إلى مرحلة من الحرب الأهلية بمعايير معينة أنت يجب أن تصل إلى داخل انقسامات وخلافات حقيقية في داخل الجيش. الآن لاحظ بأنه تحديدا الآن الجيش هو أحد أهم جوهر الخلافات في داخل إسرائيل وفي داخل الوعي الإسرائيلي تحديدا في غضون السنوات الأخيرة، هذا ما لم يكن فيما مضى أبدا، حتى عندما وصلت اختلافات حول الشرقيون والأشكناز وخلافات حول الجوهر التعديلات القضائية وما إلى ذلك لم توصل إلى حد المس أو إلى حد الوصول إلى مراحل معينة في داخل الجيش. نتنياهو بالمناسبة رمز إلى ذلك قبل عدة في بداية هذه الحرب أو في مستهلها بأنه قال بأن إسرائيل هي دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، فبالتالي كان كذلك واضحا بأن هنالك من يحاول أو في داخل الوصول إلى الجمهورية الثانية بحاجة لتفكيك قوة هذا الجيش، وبالتالي إذا وصلت إلى مرحلة فككت بها هذا الجيش فككت بها بوتقة الصهر، وعندما نتحدث بأن يتحول بمعايير معينة جيش ذو كتائب إيديولوجية. نتنياهو بالمناسبة قال بأن إسرائيل هي دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، وبالتالي إذا أردت أن تصل

0: في عنا سؤال: هل ستقطع إسرائيل العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية قريبا؟ نستمع للمختص بالشؤون الاقتصادية أيهم أبو غوش.
1: يعطيكم العافية. هل ستنقطع العلاقة المصرفية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ حقيقة هناك تقرير كان على موقع صدى نيوز الإخباري نشر مؤخرا يتحدث عن عزوف البنوك الإسرائيلية أو البنكين المراسلين وهما ديسكونت وهبو عليم عن استمرار هذه العلاقة، بمعنى أن البنكان قد ملا من طبيعة التجديدات القصيرة التي يقوم بها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بتمديد هذه العلاقة بكتب الضمانات لأسبوعين أو فترة قصيرة. ولذلك رغم توجه الأخير لاستمرار العلاقة حتى نهاية العام، إلا أنه بنك ديسكونت أبلغ البنوك العامة الفلسطينية بشكل واضح بأنه العلاقة سينهيها في 1/9، بينما بنك أبو عليم قبل ذلك دون

0: أن يعطي إشارات إلى نهاية هذه العلاقة، ربما إلى يعني منتصف آب. ولذلك فإن العلاقة حقيقة أصبحت في خطر. العلاقة المصرفية، إنه البنوك المركزية، عفوا البنكان المراسلان اللي هما ديسكونت وهبوا عليهم، يتجهان لإنهاء العلاقة، لأن استمرار هذا النهج يعني لا يعطي بيئة مستقرة. وبالتالي نحن نتحدث عن هناك خطورة لقطع هذه العلاقة، ولكن البديل هو إنشاء شركة مقاصة مالية تقوم بعملية التعامل المالي ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وهذا كان مقترح إسرائيلي قبل 7 أكتوبر، ولكن هناك أسئلة عديدة فيما لو تم قطع العلاقة وذهبنا إلى استمرار العلاقة عبر شركة مقاصة، فهذا يعني إلى أن هناك مخاطر كبيرة. بمعنى، من الذي سيدير هذه الشركة؟ الجانب الفلسطيني يطالب بأن البنك المركزي الإسرائيلي هو صاحب العلاقة، بينما الحكومة الإسرائيلية ربما تذهب إلى أن تكون مرجعية وزارة المالية. وبالتالي هذا يطرح تساؤلات حقيقية حول عدم تسييس العلاقة. بمعنى، ما الضمانات لمسألة الإبقاء العلاقة المصرفية ضمن نطاقها المهني، وعدم مثلا مصادرة أموال أثناء الشحن أو ما إلى ذلك تحت ذرائع سياسية. حقيقة هذا الموضوع هو محل نقاش ومحل محاولات جدية ربما تكون من سلطة النقد، لكيف ستكون العلاقة المصرفية خلال الفترة المقبلة، وهي علاقة تتعرض لضغوط سياسية كبيرة من الحكومة الإسرائيلية.
1: إذن البنوك الإسرائيلية وقرارها ممكن يكون بوقف العمل مع البنوك الفلسطينية. تحضر منظمات الهيكل بشكل حثيث هذه الأيام لتفرض رقما قياسيا جديدا في اقتحام ذكرى خراب الهيكل يوم الخميس القادم 23/7، تكسر به رقمها القديم البالغ 4000 مقتحم. في هذه المناسبة السنوية التي حولتها منظمات الهيكل إلى موسم سنوي لتسجيل أكبر اقتحام ممكن، وقد وضعت بلوغ حاجز 5000 مقتحم هدفا مرحليا تعمل على فرضه منذ عام 2021. هناك مجموعة من التحركات المتكاملة لتحقيق فرض هذا الاقتحام الكبير، ولا شك أن هذه التحركات ستتواصل حتى يوم الخميس القادم. افتتحت منظمات الهيكل شهر آب العبري الذي تقع ذكرى خراب الهيكل في اليوم 9 منه بفرض أحد أكبر الاقتحامات المسجلة حتى الآن، إذ اقتحم المسجد الأقصى خلالها 677 شخص، وذلك في يوم الأربعاء 15/7 قبل 5 أيام. في مساء اليوم ذاته نظم اتحاد منظمات الهيكل مؤتمرا في الكنيسة تحت عنوان عقد من التقدم الإيجابي في جبل الهيكل بعد 59 عام على استعادته. حضروا 3 وزراء و7 أعضاء من الكنيسة معظمهم من حزب الليكود. إذن إحنا أمام مناسبة جديدة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه من المستوطنين. للتذكير قبل الختام مستمعينا الكرام، إذن الوقود والمحروقات حتى اللحظة الحديث يدور فقط عن توفر سولار في بعض محطات الوقود في نابلس، لكن ما في بنزين حتى هذه الدقيقة. يسعد أوقاتكم جميعا. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدرة كنافة،
3: سدرة كنافة.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير. صباح نابلس.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: الو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الساعة الآن 9:00 صباحا.
8: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمراء صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
4: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي.

صباح الخير لأصدقائنا الدائمين، الأصدقاء المتجددين. صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمنى لغيره مثل ما بحبه بتمنى لنفسه. صباح الخير للي بلشوا معنا على السمع على حياة دوت بي أس، أو ممكن عم بسمعونا من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. صباح الخير لكل شخص قادر على إعطاء الأمل بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بحياتنا. إن شاء الله دايماً يكون الأمل موجود. وتذكروا دايماً مستمعينا الكرام إنه الابتسامة الجميلة سر الوش الجميل.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي. يوم بيوم أكيد طبعا بدنا نقول صباح الخير لأمورة.
1: صباح الفل.
0: معنا اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. كيف أصبحتي؟
1: والله مبسوطة.
0: إن شاء الله دائما أضلك مبسوطة. كمان بدنا نقول صباح الخير. وين حضرت المباراة؟ ما بعرف ليش دائما بننسل وين حضرنا المباراة. وين نروح لنحضرها بالدار؟
1: لا والله يعني اجواء حلوه كانت. الواحد هو بيعمل اجواء، مش مهم المكان.
0: وعملتي اجواء اميره؟
1: للصبح والله
0: حضرت للاخر. بحب اقول لكم اميره فعليا هلا بنصحصح، ما تقلقي كله ولا انك تضلك نعسانه. مبارك لإسبانيا مستمعينا الكرام يعني كأس العالم للسنة للعام 2026 بعد ما يعني حسمت النتيجة ب1-0. يعني بتحسوها، هل شفتوها مباراة متكافئة؟ يعني هل بتحسيتوها أنه مباراة نهائية كانت متكافئة، كانت حذرة شوي المباراة؟ اليوم سؤال حلقتنا بيقول فعليا، بما انه احنا بنحكي عن انه هي اذا كانت مباراة متكافئة ولا لا، هل برأيكم السياسة اتدخلت بكأس العالم ولا كرة القدم هي من حسمت النتيجة؟ هل شفتوا انه كان في تدخل سياسي بكأس العالم للسنة للعام 2026 ولا كرة القدم اللي حسمت هاي النتيجة؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كمان بدي أقول صباح الورد لعبير. عبير مبروك، صباح الفل يا عبير، شكرا كتير على الحلوان. عبير بعثت لنا حلوان من الصبح يا جماعة الخير، فيسلم إيديكي يا عبير، شكرا كتير، وإن شاء الله على قد ما نقدر دائما نكون قادرين عن جد ناخذ لحظة فرح ويعني هدات بال. ناخذ أول اتصال معنا. صباح الخير.
1: يا صباح الخير للجميع.
0: أهلا، صباح الفل.
1: صباح الأسرة الجديدة والقديمة يعني.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح خير رضي حياة.
0: يا صباح الورد، أهلا أهلا.
1: لا هو يعني غام اللي باخذ اللي بغلب وباخذ كأس العالم.
0: آه.
1: أنا ما خسرش السياسة.
0: ما دخل السياسة.
1: السياسة وإحنا بنشرب القهوة سياسة. هلا يعني السياسة شو كده أقول لك؟
0: قول.
1: وإحنا مش أحكي ده أوصل لك إياها معلومة. واحنا بنشرب مي سياسه.
0: اه قول انت، ما عليك انا راح افهم عليك. اه واحنا بنشرب مي سياسه،
1: واحنا حولنا سياسه وهن حولوا سياسه. كل شيء سياسي يعني،
0: كل شيء سياسه. ما كانت منعزله عن السياسه يعني.
1: لا لا، مشجع هذاك مشان هذاك، مشجع هذيك مشان هذوك. احنا كنا مع العرب. ليه مع العرب؟ لانهم مظلومين، احنا مغرب العرب. كنا نشجع الفريق اللي بحبنا شويه.
0: اها،
1: يعني حبينا احنا اسبانيا اللي بحبوني شوية.
0: نعم.
1: لو فريق منتخب ثاني ايه أقرب شوية كان حبينا أكثر.
0: أها.
1: لما كان سياسة وحنا مش القهوة وحنا مش بالشاي السياسي يعني مثلاً.
0: يلا.
1: من باكر الإسبان. الله مبروك. إن شاء الله بعد 4 سنين شو مين يفوز كأس العالم.
0: على خير على خير.
1: صباحكم جميعاً.
0: أهلاً أهلاً. يعني كمان مستمعينا الكرام، هيك انتهى يعني كأس العالم وخلص وانتهت عقلة أميرة، انتهت الفعاليات. ولا إشي عادي، كنا عايشين بروتين فعليا. هل بتشوفوا إنه السياسة إلها علاقة بكأس العالم ولا اللي حسم النتيجة كرة القدم فقط لا غير؟ صباح الخير. يا ألو. صباح الخير.
2: عليكم صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، تعلي لي صوتك شوي.
2: أنا بدي أجيب حروق نفسة صغيرة أخرج من الهات. بس أنا مبارح من طول وقتي من أول كأس العالم أنا بقول لك إسبانيا اللي جد في العالم.
0: اه
2: واللي بقول اني انا ما قلتوش ده مش مظبوط لعندي امبارح.
0: ما حدش قال انك ما قلتوش.
2: المزاج عندي رايه وعالي العالي الحمد لله رب العالمين.

0: لاعبي اسبانيا الاستحواذ على الكره والانتشار السليم داخل الملعب. انا ما تابعتها نتفي يعني نتفي، والضغط العالي على لاعبي الارجنتين وعدم وجود مساحات للاعبي الارجنتين ادى الى خسارتهم.
1: نعم.
0: شفتي كيف اخر شيء لما هجموا اللعيبه الارجنتينيه على توريس بدهم يضربوه لشان جاب الجول؟ هذا مش اخلاق الكره بتكون فيها تفاهم، خساره وربح مش فيها شيء. هاي فرنسا روحت، انجلترا روحت، بس ليش يعني انه لشان جاب جول بدكم تضربوه؟ انا لاحظت هاي الملاحظه.
1: نعم.
0: وامبارح الحمد لله الحكم يعني بدك تقولي 90% كان منضبط، يعني ما لا لا لا منحاز لهدول ولا لهدول. يعني لغير جولين صح لغير جولين، بس هدول الجولين كانوا فيهم شك انهم جوال. الجول الثالث حقيقه يعني بصراحه. يعني بصراحه كره القدم انا بقول للعالم كله فن واخلاق وذوق، يعني مش لاغى مشاكل فيها، ودخلت السياسه فيها من اول يوم خشي المباراه.
1: ايوه.
0: يعني ترامب لما لغى كرت احمر للاعبين امريكا دخل سياسي ولا لا؟ لغى كرت احمر والكل بيعرف. يعني
1: ايش
0: لما روح الحكم الصومالي قال لك فكي بلادنا؟ طب ليه؟ هذه كره قدم يعني.
1: نعم.
0: ليه انت حكم جاي يحكم تقول له روح انت مش مربوط فيك؟ لا هذه كره قدم يعني، نتفه صغيره بده يروح الفريق الايراني لو ما تدخلتش. يعني كره القدم انت بدك تفتح بلدك لكره قدم، مش لازم تكون فيها سياسة ولا تكون فيها إشي، لازم تكون أنت تستقبل كل الفرق سواء كانوا فلسطينية إيرانية مغربية مين ما كان يكون بدك تستقبلهم.
1: نعم.
0: لأن هذا عرس، يعني عرس للعالم كله مش إلك لحالك، أنت تختار من الحكم اللي بدك إياه. مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط مظبوط.
0: نحن بنحب نبارك بصراحة للشعب الفلسطيني، وبحب نبارك لأبو العهد ولا عبد الله اللي كان متوقع مباراة كانت للأرجنتين. هو إسباني مظبوط بس كان خايف، ما أقول له أنا ما تخافش له. يعني بين وبينك الإسبان بيستحقوا
1: صراحة
0: يعني. وشكرا. أهلا
1: أهلا أهلا، صباح الخير أبو علي، صباح الورد. السياسة تتدخل في كل شيء حتى برغيف الخبز اللي احنا بناكله. هل تدخلت السياسة في كأس العالم مستمعينا الكرام، ولا كرة القدم هي اللي حسمت النتيجة؟ صباحكم أمل ومحبة من أم العبد. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسرور من يوسف. مبارك للمنتخب الإسباني البرشلوني بطل العالم، هارد لك لميسي والأرجنتين، فوز مستحق مستحق، وهارد لك لأميرة مع هي معاهم يعني مع تنين. يوسف أميرة بتقولكم ما راح لحد غريب. يوسف بيقول إنه إحنا مندخل السياسة بالرياضة لأنه إحنا شعوب عاطفية، ولكن لازم دائما ما نظلم الشعوب. الكل كان ضد الأرجنتين لأنه حكومتهم مع الاحتلال، ولكن الشعب الأرجنتيني معنا بحب فلسطين، فمش لازم إحنا نظلم شعب بسبب حكومات. يعني حكومته هي اللي مع الاحتلال الإسرائيلي، بحكينا في حكومات مسلمة وعربية مطبعة مع الاحتلال، ولكن يمال وانتماء للعروبة والإسلام ورفع للعلم الفلسطيني، مواقف إسبانيا مع فلسطين والقضية الفلسطينية خلت العالم كله مع إسبانيا. أبو العهد صباحكم فل، صباح الورد يا أبو العهد، أهلا وسهلا. إذا مستمعينا الكرام، هل تدخلت السياسة بكأس العالم ولا كرة القدم هي من حسمت النتيجة؟

تمارا بتقول كرة القدم اللي حسمتها. طبعا أنا ما بحكي بس عن المباراة النهائية، أنا بحكي بشكل عام، لأنه إسبانيا لعبهم جميل جدا، أدها وهم أصلا شاطرين جديرين بالفوز، بكفي أنه أعطوا الأرجنتين حجمهم الطبيعي باللعب، وبالآخر حسب لعبهم بيستحقوا كأس العالم. بشير يسعد أوقاتكم، طاقم راديو حياة، أهلا يا بشير. وبيقول إنه مبارك للمنتخب الإسباني الشقيق الرائع. فلاح بيقولنا مشروب المفضل حاليا هو دموع ميسي. تمارا بتقول هي كمان حكت الفوز لإسبانيا من بداية المباراة. الحج أبو عمار علاوي يسعد صباحكم جميعا بكل خير، صباح الخير لمذيعة راديو حياة وكل الاحترام والتقدير. شكرا يا حج. أريج صباحكم فل أنغامه وأميرة وهند، والله فرحة فوز إسبانيا فرحة لا توصف بتقولنا. أم وسيم صباح وصباح الورد. كمان عبد الله هيلان يا صباح الفل والوردات. وحسن حباشي بيقول صباح الخيرات أنغام وأميرة وهند ولجميع المستمعين. المهم كيف هيك صار؟ إيش بيقول لي؟ المهم ميسي كش برا. طيب هل تدخلت السياسة بكرة القدم ولا كرة القدم هي اللي حسمت النتيجة؟

المونديال. عبود شخشير بيقول اكيد في تدخل لازم مصر تفوز على الارجنتين، بس ما بدهم فريق عربي يوصل، والحمد لله انه اسبانيا اخذتها. هذا احلى فوز لاسبانيا، يسعد صباحكم جميعا.

يوسف بقولنا انه يامال 19 سنه بطل العالم اطفال برشلونه جابوها. خالد صباحك اسباني. لعبد الله صباح النور. خالد حفناوي. وفاء محمود بتقول لو لم تتدخل السياسه كنا راح نشوف مصر والمغرب على الاقل في النصف او ربع نهائي. ليلى منورين يسعد صباحكم. صباح خاص للست هند. يوسف بيقول احلى شيء انه المدريد ماخذ وضعيه انه مبسوط وهو بالع الموس على الحدين. هلا طول بالك يا فلاح. طيب روعة بتقولي البرشلوني مبسوط بالحالتين. مبروك لإسبانيا وهارد لك لميسي. تمارا بتقول اللي رفع علم فلسطين يستحق كأس العالم. 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم هل تدخلت السياسة بكرة القدم؟ هل السياسة دخلت ببطولات كأس العالم ولا اللي صار إنه كرة القدم هي لحالها اللي حسمت المنافسة الرياضية؟ 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نقول بهي إبراهيم صباح الورد، أهلا وسهلا. ماهر كردي كمان صباح الخير. حسن الحلبي ووضح كمان صباح الخيرات. إذن هل تدخلت السياسة بكرة القدم ولا كرة القدم هي اللي حسمت النتيجة؟ رافع شاهين كمان صباح الخير. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: وبنقول يا صباح الورد والفل على جميع مين بسمع.
0: أهلا أهلا صباح الفلات، كيف حالك؟
1: كيفك يا أنغام؟
0: والله الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك، شو أخبارك؟
1: والله نحمد الله ونشكر، الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا.
1: صبحيل مع أميرة وصبحيل مع حازم صبر.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: وأكيد أكيد أميرة سمعتنا هلا، بدي أحكي لها كلمة.
0: يلا قول، هي معنا على السمع.
1: قلت لك لعمنا ميسي ومبروك لإبننا يمين يمال.
0: بالضبط، ما رحتش لحدا غريب.
1: يعني من الحب للجيبة.
0: ما هو ما يعني مبسوطين بجميع الاتجاهات،
1: استحقوها وبجدارة. من هون العشر سنين إسبانيا ما حدا رح يقدر يوقفها بعد الشيء.
0: ممكن ممكن،
1: يعني فعليا هلا إسبانيا بأعز حالاتها.
0: صحيح مزبوط،
1: ولعبها منظومة حلوة ولعب مرتب ما شاء الله. ما في عندهم هدافين، ما خصم هداف يعني، هم لأنه بتغلبوا ليجيبوا الأجوال زي ما أنت شايفة في جميع مبارياته.
0: صح،
1: بدهم هدافين ولكن لعبهم المنظومة اللي بيلعبوا فيها ما شاء الله بجد. وهارد لك للأرجنتين، مع ما كانت تستاهلها يعني، صح ما قدمتش مباراة حلوة.
0: صح،
1: ولكن حاولوا يعني الحمد لله.
0: يعني بالنهاية كرة القدم،
1: هلا كرة القدم معروفة إيش فيها.
0: مزبوط،
1: غبارة ما هو واحدة بتقلب المعادلة كاملة.
0: صحيح، عشان هيك قلنا
1: العافية لعيبة الأرجنتين كلهم كبار يعني بالعمر، أغلبهم راح يعتزلوا السنة
0: على الأغلب.
1: أغلبهم يعني كلهم لعبوا 2022 ولعبوا 2018، فاعتزال لهم يعتبر هلا، ويعطيهم ألف عافية.
0: ويعطيكم ألف عافية كلكم على التشجيع يعني، برضو بذلتوا مجهود.
1: شوف احنا لسه ما خلصنا، احنا حكينا الأميرة يا أنغام هلا، احنا أنا ما صدقت خلص كأس العالم، خلص كفت.
0: خلص
1: بدنا نرجع ل
0: حياتنا الطبيعية.
1: لا لدوري الأبطال ولا دوري الإسباني ولا يعني للمباريات الحلوة الأندية.
0: لا خلص احنا حدنا كأس عالم.
1: لا حدكم هيك قطعوا حدكم، احنا حدنا طويل
0: أكبر لسه الحياة الكروية قدامكم.
1: يلا بدنا نعمل برشلونة وكلاسيكوهات ورعب وهذه الحلاوة كلها، دوري الأبطال، دوري الإنجليزي. لسه في ان احنا، انتوا بالنسبه لكم خلص وقفوا،
0: خلاص بكفي، خلاص كفينا ووفينا.
1: ويعطيكم العافيه والله، اسبانيا يا عمي بتستاهلوها بجداره
0: يعني عن جد. صح، كان لعب حلو والله. الله يسعد لي هالصباح يا عبد الله، اهلا وسهلا صباح الخير. ابو علي بيقولنا ليست السياسه وحدها من يعني حسمت الامر، لكن هناك اداء جيد وهو من ساهم في الفوز. برأيكم مستمعينا الكرام، هل تدخلت السياسة بكرة القدم؟ هل تدخلت السياسة ببطولات كأس العالم؟ ولا اللي عم نشوفه هو فقط ضمن إطار المنافسة الرياضية؟

0: ناخذ اتصال. صباح
1: عبد الله يا
0: عمي. اهلا يا عبد الله، قل لي بسيطه.
1: ما كملناش سؤالكم يعني.
0: سؤالنا بيقول عبد الله انه هل بتشوف انه السياسه دخلت بكره القدم، ولا كره القدم هي اللي حسمت النتيجه؟ يعني دخلت بكاس العالم ولا كره شوف القدم اللي حسمتها؟
1: شوفي، لمجرد وجود ترامب امبارح بارضيه ملعب الكاس، اعرف انه اللعبه كلها والكاس كله كان سياسي. يعني انا لسه كنت متوقع الليله تخلص النهائي ويتوجوا وتعلق الحرب بين ايران وامريكا.
0: الله اعلم، على مفترق طريق
1: هلكي. ولكن شوف، انا امبارح انبسطت لاسبانيا. بتعرف ايش السبب يا
0: جماعه؟
1: اذا في حدا لاحظ علم فلسطين معه كان بده يرفع.
0: مزبوط.
1: ترامب ما خلاهوش، بعت له الامن ومنعه. بس الحلو باليمين يا مان، رد له اياها على السريع وهو بيتزوج وبيلبس الميداليه الذهبيه. ما عبرش ترامب وطنشه وعمل حاله مش شايفه وما سلمش عليه. يعني للامانه عمره 19 سنه بس مواقفه جدا كبيره.
0: صحيح.
1: وهذا اللاعب له مستقبل ان شاء الله كبير.
0: ان شاء الله.
1: السياسه هي اللي مسيطره على كل شيء عندنا بالاوضاع كامله.
0: صح صحيح.
1: ويعطيكم الف الف عافيه.
0: اهلا اهلا، صباح الورد، اهلا وسهلا. كمان بيقول يوسف الحمد لله اللي خلص كأس العالم، نرجع نشوف الكرة الحلوة. تمارا بتقول لي أهم شيء إنه بردوا نار المصريين وفشوا قلبهم والشماتة للأرجنتين. صباح الخير، أهلا وسهلا. هل بتشوفوا إنه السياسة اتدخلت بكأس العالم ولا كرة القدم هي اللي من حسمت النتيجة؟
2: أكبر من ترضاك قاعد لك زي جملة معترضة، بدت القصة بحفلة وحبت حب.

0: جانا ملك العالمين. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك.
1: ولو اني انا بفهمش في الرياضة بس الليلة يعني كان حدث انه الناس ارتدت شوية روحها وانبسطت. كانت مبسوطة تقول اسبانيا يعني انه في نتيجة.
0: أيوة.
1: انه هدول في يوم من الايام يعني انهم معانا.
0: اه.
1: ولكن السياسة في قلبها. ولكن حاولوا يلعبوا فيها ولكن القدر ما ربطلهاش اللعبة تاعتهم عليهم. ربنا بده ينجحهم.
0: ايوه.
1: لانه فيش مباراة حصلت ان احنا الدول العربية اللي لعبوا فيها وسقطونا. رغم ان احنا اباقرة في لعبة الفطابيل.
0: اها.
1: ولا. ولكن فين مش من صالحهم. شو فلسطين عادين بحطموا فينا ونعليهم ونحط لهم علمهم ونقولهم من جهتوا ويوقفوا علينا. مش مستحيل. من رابع المستحيلات وحطوهم. ولكن لما بدي يحصل القدر بيحصل. والحمد لله اسبانيا حصل القدر معها ونالت. وهذا انبسطنا احنا شوية ردت فعلنا شوية صاروا يقولوا الحمد لله يعني نهايتها كانت حلوة. وشو بدنا اكتر من هيك يعني. ولكن السياسة في قلبها موجودة. على الطرفين حبيبتي موجودة مش على طرف. طالما رئيس امريكا قاعد بحضرها طالما معروفة شو ليش حضوره.
0: ايوة.
1: وطالما موجود طالما انه في دفع في برتين وفي رشاوي. فمن اول مفروض الواحد يفهمها.
0: نعم.
1: وهي اللي اجاك انا لا بعرفش في الرياضة بعدين. كاتبين اللي بنجح في اسبانيا يعني اسبانيا. كان صاحبة اتصلت فيي قالوا سجلوا سجلوا خلصت بتقول لي بس لمين ابعتها.
0: ايوه.
1: قلت لها والله انا ما ليش رغب بالفطابيل روح اشوف مين لعب جول ولا لمين ابعتها. اما انه زي ما بتقولي مكافأة شو بدهم يكافئوا ما يكافئوا. قلت لها هذا نوع من يعني كيف بدهم يشجعوا الناس انهم يضلوا ماشيين ومتطلعين ومتفرجين ومتعاطفين. ولكن على 200 شيكل شو بده يعطي لي يعطي شو بده يخلي لي خلي. بدل ما يبعثهم انفرادي هو يبعثهم جماعة ويفوق دقيقة البشر.
0: أيوة.
1: أحسن من الانفرادي. سعيدة بيجيك من الجمل دانا.
0: نعم.
1: بعين الله.
0: بعين يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبد الله عبود بيقول صباح الخيرات، ما بده يحكي عن السياسة وإنه تدخلاتها بكل شيء بحياتنا، بس هو ضل امبارح مقهور بعد صافرة النهاية لأنه ميسي ما نزلت دموعه، بس رجع النبض لقلبه لما ميسي يعني فقد السيطرة وبلش يعيط بعد الميداليات. راضي بيقول ولا إشي بتدخل بالرياضة، إحنا نحكي عن أخطاء حكام عادي بكل مباراة بتصير والكل بغلط. الإشي الوحيد اللي دخل فيه ترامب هو الكرت الأحمر للاعب منتخب أمريكا. بيقول الحمد لله إسبانيا أخذت كأس العالم، ذكر في ترامب وفي بلاده لأنه مواقف إسبانيا مشرفة لفلسطين. صباح الخيرات، هل شفتوا إنه السياسة دخلت بكأس العالم ولا كرة القدم هي من حسمت النتيجة؟

هدوا النفوس يا جماعة. يعني بدنا نروق، طولوا بالكم عن جد، طولوا بالكم يا جماعة الخير. سامي شو يسعد صباحكم بتوقيت لمين يمال. طيب نجاة يسعد صباحكم. خلينا نركز شوي بالسؤال. فعليا هل بتشوفوا انه السياسة دخلت بكأس العالم ولا كرة القدم هي اللي حسمت النتيجة؟ طولوا بالكم يا شباب. نجاة يسعد صباحكم. مبارك بتقولنا الفوز الأداء الرياضي النزيه هو اللي بيحسم نتيجة المباراة داخل الخطوط البيضاء، بينما السياسة هي اللي بتحكم الأجواء وبيستغلوا هذا الشغف الجماهيري خارجها، فرغم محاولات الفصل بينهم بيضل الملعب ساحة للرياضة والمحيط مسرح للسياسة. شكرا يا نجاة، نورينا غوم والأميرة، الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا. كمان عبود بيقول مالها أميرة صوتها مش طالع. هي بشكل عام أميرة صوتها أصلا ما بيطلع لما تكون معي بيوم بيوم يعني، فهو عاملة إنه فيها شو اسمه التزمة الصمت. هي بجميع الحالات مبسوطة يعني. طيب إذا مستمعينا الكرام، هل برأيكم إنه السياسة دخلت بكأس العالم ولا كرة القدم اللي حسمت النتيجة؟

0: قلتوا لبالكم
1: عن جد خلص يا جماعة
0: عن جد خلص يعني على أساس إنه إحنا مستفيدين بجميع الحالات يعني. طيب هل برأيكم إنه السياسة تدخلت بكأس العالم؟ هل السياسة تدخلت في المباريات بشكل عام ولا كرة القدم اللي حسمت النتيجة؟ خاصة إنه إحنا دائما كنا نقول ولا زلنا بنقول إنه الرياضة بتجمع الشعوب بعيدا عن السياسة، بس أحيانا الواقع ببين إنه السياسة بشكل أو بآخر كانت حاضرة بكثير من المحطات الكروية، سواء بالاستضافة البطولة أو مقاطعة بعض المنتجات أو حتى القرارات أو يعني بعض من القرارات اللي أثارت جدل داخل أورقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالسنوات الأخيرة. تجددت النقاشات حول مدى تأثير كمان المواقف السياسية والعلاقات الدولية على كرة القدم بهاي النسخة. طيب من كأس العالم للعام 2026 هل تدخلت السياسة بنسخة كأس العالم للعام 2026 ولا اللي صار هو كرة قدم وحسمتها نتيجة كرة القدم؟ 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، والرحمة لجميع شهدائنا يا

طيب إبراهيم بيقول شخص السياسي بالكأس فقط كان السبب لمجريات وأحداث اللقاءات، ومع ذلك العزاء لميسي. مبارك لإسبانيا. إيش العزاء لميسي؟ جرأة ديال الخيبة وراءه البارحة لم نراه بتاتا. طيب عبد الله، هي الحقيقة تقال، كل اللي بيصير عنا مش سياسي، ومش لأنه إسبانيا واقفة مع فلسطين، إحنا حطينا حجة بحجة. كل مين بكره ميسي والأرجنتين شجع إسبانيا، وكانت الحجة القوية إنه إسبانيا فلسطينية، ويمين يمال نابلسي ومدرب إسبانيا من عائلة المصري مثلا. طيب وبيقول إنه لقينا حجة لأنه عشان إنه رفع علم فلسطين، حجة كويسة. بعدين ميسي مش شايف حدا، هو وين وإحنا وين؟ يعني ميسي هلأ بيكون الله أعلم بالضبط. يعني طبعا للتوضيح عشان اللي بيقولوا لي شو خص السياسة، أنا سألت سؤال يعني بشكل عام، هل بتشوفوا أن السياسة تتدخل بكأس العالم؟ هل بتشوفوا أن السياسة تتدخل في البطولات الكروية، ولا فقط من يحسم النتيجة هو كرة القدم أو هي كرة القدم؟ صفاي سعدي، صباحكم كل أوقاتكم، نهاركم سعيد داخل وخارج الوطن. لا تعليق عن جد. سامي بيقول يعني شو خص السياسة؟ المنتخب الإسباني جاب الجول بآخر 3 دقائق، خسرت الأرجنتين، كذلك صار مع منتخب مصر لما طلع من المونديال بآخر 10 دقائق. مبارك للمنتخب الإسباني ولكل محبين المنتخب الإسباني، ربنا يرحم جميع شهدائنا يا أبو غالب. أبو العهد بيقول يعني حزن على ميسي رغم تشجيعه ليمال، روح رياضية ما يعني ما بتعلمنا نكره اللاعبين، ما بتعلمنا نكره ميسي. رونالدو ونيمار وميسي يعني عشقنا من أول ما دخل برشلونة، ولليوم أولاده يعني معه بناموا بعيطوا. أمير يحرم عيونه نفخوا بالموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الورد. طيب السام بيقول اولا السياسه داخله بكل شيء بما فيها الرياضه، ثانيا مبروك اجى اليوم اللي انكسرت فيه برضه رقبه ميسي تاعكم، وخليه يجي يحتفل بتل ابيب كمان. تمارا على اساس حد شايفنا من الاساس، احنا كل هدفنا نفرح ننبسط باشياء بسيطه لان الشعب الفلسطيني محروم من الفرح، هاي كل القصه. امل عبد بضل ميسي لاعب محترف رائع في العالم. انين مبارك اسبانيا، وبتصبح علينا وعلى اميره وهند ورشا الخروف وايا، وان شاء الله واحنا فرحانين بنجاحهم بالتوجيهي. ويوسف كل الاحترام للي طلب انه يوقف البث، برم الله احترام للشهداء دير جرير بالامس، ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم. صباح الخيرات. هل تدخلت السياسه بكره القدم، ولا من حسمها هي كره القدم؟

0: سنتي
1: على 2-3-7-9-1-4-3. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل تدخلت السياسة بكرة القدم؟ هل تدخلت السياسة ببطولات كأس العالم؟ ولا اللي عم بصير بضل ضمن إطار المنافسة الرياضية؟

سامي بيقول إنه بشكل عام إسبانيا يعني كانت السبب بخروج المنتخب البرتغالي والفرنسي من البطولة، ما بدكم تكون سبب بخروج الأرجنتين وتاخد الكأس. للأمانة بيقولنا إنه منتخب رائع. صباح الخير لسامي. هل برأيكم إنه السياسة دخلت بكأس العالم ولا كرة القدم من حسمت النتيجة؟

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8. وحياة دوت بأسهل، تدخلت السياسة بكأس العالم ولا كرة القدم من حسمت النتيجة؟

ولا همي يدخل. إذن مستمعينا الكرام، هل برأيكم إنه السياسة تدخلت ببطولات كأس العالم أو بالبطولات الرياضية ولا لا؟ عنا هدايا بتقول نعم تدخلت السياسة بكأس العالم بمونديال 2026، تصاعد الجدل حول تأثير التوجهات السياسية نظرا لفرض قيود على سفر المشجعين، منتجات ومنتخبات عفوا معينة، برز تدخل رئاسي أمريكي في قرارات إيقاف اللاعبين، تدخلت وتدخلات سياسية واسعة أثارت التساؤلات حول حياد البطولة. ولو لم تتدخل السياسة كنا رح نشوف مصر والمغرب على الأقل في النصف أو الربع النهائي. هلا خلصت المباراة، تمارا بتقول وإجا الدور لنفرح لنتائج التوجيهي، هاي الفرحة الحقيقية لأولادنا وطلابنا، هذا الفرح الحقيقي بعد تعب 12 سنة من التعب والتحدي، إن شاء الله يا رب. أنس صبح علينا وعلى ضياء، أهلا وسهلا، صباح الخير. عتنين 379-143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.اس. هل تدخلت السياسة بكأس العالم ولا من حسم النتيجة هي كرة القدم؟

إذن مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. سوزان صباح الخيرات، حطيناها يا سوزان الأغنية إسبانيا. كان شهر جميل بالنسبة لكرة القدم، عشنا مع الفرق الرياضية واستنتجت أن اللاعبين الأفارقة هم أساس الفرق الأوروبية. سوزان بتقولي صباح الخير، والأغنية اللي طلبتيها حطيناها والله يا سوزان ببداية البرنامج.

طيب إذا مستمعينا الكرام، خلينا نشوف برأيكم، هل تدخلت السياسة ببطولات كأس العالم أو بالبطولات الكروية أو أي نوع من أنواع الرياضة، ولا يعني من يحسم النتيجة هي الكرة؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. صباح طبعا احنا جديد ان شاء الله دائما يكون برفقتكم. اليوم عندنا ضيوف والله بالساعه الثانيه يا يوسف، بل عملناها يوم الاربعاء ان شاء الله. فصباح الخيرات كمان لكل المستمعين، لكل اللي رافقونا بالساعه الاولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وراح يرافقونا ان شاء الله خلال الساعة القادمة من مشوارنا الصباحي من اليوم. قبل ما نطلع لفاصل مرة تانية، هل برأيكم أن السياسة بتتدخل بعالم الرياضة ولا لا؟

0: طيب هلا مستمعينا الكرام خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج اللي اخترناها لكم اليوم. خليكم معنا. طب كملي بالاغنيه.
1: الساعة الآن 11:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. إن شاء الله اليوم رح نكون هيك بفقرات مختلفة. ببداية البرنامج رح نحكي عن مؤتمر الجامعات وهو دليل الطلبة نحو اختيار تخصص مناسب لإلهم إن شاء الله بعد إعلان نتائج الثانوية العامة. أيضا رح نحكي اليوم عن البروتين من الناحية الغذائية، وهل خلينا نشوف البروتين بين الحقائق والمبالغات اللي عم نشوفها والهوس بالترندات كمان إن شاء الله خلال الساعة القادمة. بس قبل خلينا نروح للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجو، مش هلأ يعني، وقت ما بدك طلعي لنا بس نشوف آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32 ل 22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31 ل 21، نابلس 33 ل 23، جنين وطوباس 36 ل 25، أريحة والأغوار 42 ل 29، طول كرم وقلقيلة 33 ل 23، غزة وخان يونس 32 ل 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. حاولوا كمان مستمعينا الكرام تلتزموا بالنصائح اللي أصدرتها دائرة الأرصاد الجوية، بالإضافة لنصائح وإرشادات من الدفاع المدني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياد دوت بي اس. لأولى فقرات البرنامج مثل ما قلنا بالبداية رح نحكي عن مؤتمر الجامعات، دليل الطلبة نحو اختيار التخصص. هذا المؤتمر أبرز العناوين اللي تمت مناقشتها، طبيعة التخصصات اللي ممكن تفتح مجال أكثر للطالب وتحديدا بسوق العمل، مع المهندسة آلاء زلوم رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. صباح الخير.
1: صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحتي؟
1: تمام بخير، بخير
0: الله يسعدك. اليوم إحنا عم نحكي عن مؤتمر الجامعات، دليل الطلبة نحو اختيار التخصص. نحكي أكثر عن المؤتمر، طبيعة هذا المؤتمر، فكرته، يعني أبرز القضايا والتخصصات اللي انطرحت أيضا خلاله. تفضلي.
1: هذا المؤتمر اللي بقيمه منطقة العلاقات العامة الفلسطيني بنسخة الثالثة سنيا بمدينة البيرة 22/7 يوم الأربعاء، راح يكون هو مؤتمر إرشادي لطلاب الثانوية العامة، بيرشدهم كيف يختاروا تخصصاتهم المهنية بناء على ميولهم وقدراتهم بناء على التخصصات الموجودة بسوق العمل. هذا المؤتمر يرافق أيضا معرض للجامعات موجود في جميع جامعاتنا الفلسطينية، بالإضافة للكليات ومعاهد التدريب، بالإضافة لجامعات خارجية.
0: طب يعني نحكي أكثر تفاصيل، على شو رح يضيف هذا المؤتمر للطلبة؟ كيف رح يساعد الطلبة إنه يختار أو يختاروا تخصص جامعي مناسب لإلهم، ومش بس بالخلال الفترة الدراسية، إنه يكون هذا التخصص يفتح لهم مجال بسوق العمل؟
1: صحيح. هلا هدول الطلاب بهاي المرحلة صعب إنهم يتخذوا القرار، لأنهم بسن إحنا كلنا مرينا فيه، يعني أنا كنت في هذا بهاي المرحلة وجربت، وإنتي وجميعنا نعرف إنهم حاليا وين بيروحوا بناء على توجهات أهلهم أصدقائهم، بناء على شو بجيب معزلهم، بناء على يعني شو بي

0: اسمعوا، احنا اليوم بنعطيها معلومات دقيقة عن سوق العمل وتخصصات في سوق العمل المطلوبة والتخصصات التي تندثر في سوق العمل. كمان نحكي لهم بعض الإحصائيات الموجودة عن معدلات البطالة وما إلى ذلك. اختيار التخصص بيكون بناء على الميول والقدرات. هناك مدربين متخصصين رح يخبروهم عن أدوات معينة رح يحكوا فيها أو رح يطبقوها، مثلا اختبار هولند لقياس الميول أو للشخصيات. هلأ في شخصيات معينة تنفع تشتغل في بيئة مغلقة، في بيئة مفتوحة، كل هاي عبارة عن اختبارات رح يدلوهم عليها علشان يطبقوها ويعرفوا كيف يشتروا تخصصهم بالطريقة الصح.
1: طب يعني خلال هذا المؤتمر هل ممكن نشوف مثلا إعلان عن تخصصات جديدة مثلا ست ألاء؟
0: هلا هذا الحكي هو عمل الجامعات، يعني احنا نتيح للطلاب واهليهم كمان انهم يلتقوا بالجامعات. كل جامعه لها بوث، بكل جامعه عندها مندوب راح يعرض التخصصات اللي موجوده بالجامعه وراح يحكي عنها. كمان الاهل راح يتعرفوا على كمان الاقساط الجامعيه وعدد السنوات و و و فهي عباره عن وظيفه الجامعات انها تحكي عن تخصصاتها اللي موجوده.
1: المؤتمر امتى راح يكون؟
0: المؤتمر راح يكون 22/7 بالهلال الأحمر بالبيرة.
1: 22/7 بالهلال الأحمر بالبيرة، من أي ساعة على أي ساعة؟
0: راح يبلش التسجيل الساعة 9 وينتهي الساعة 5.
1: طيب يعني هل في تخصصات مثلا بحسب خبرتك وتعامل مع الطلبة، رؤيتك لسوق العمل، ممكن تكون هي أهم من غيرها؟ هل راح يكون في عندنا نصائح بهاي الوتيرة للطلبة ولا كيف؟
0: طبعا طبعا. انا لما حكيت انه عندنا جامعات وعندنا كليات وعندنا معاهد تدريب، احنا بنحكي للطلاب انه مش كلنا نروح على الجامعات، لانه احنا بحاجه لفنيين، احنا بحاجه لمهنيين. كل هذا الحكي راح ينحكى لهم بالمؤتمر. طبعا راح ينحكى لهم بالمؤتمر انه شو اهميه انه تكون انت بشغل بعد ما انت تخلص تخصصك. اذا اهلك بدهم اياك تدرس على سبيل المثال طب او هندسه او مثلا طب اسنان، هذول مثقلين يعني هاي تخصصات مثقلة بالخريجين وفيها بطالة قوية. احنا كمان بدنا نستثمر بهذول الطلاب، بدنا نستثمر فيهم وهم يستثمروا بنفسهم انهم يفيدوا نفسهم ويفيدوا وطنهم بعد ما يتخرجوا، مش يقعدوا على طوابير البطالة ويكونوا عالي على هذا المجتمع.
1: طب قديش هيك برأيك قبل ما أختم معك، فعليا مهم انه نسلط الضوء أكثر على توجيه التخصصات المهنية وعن يعني نحاول نغير الرؤية الطلبة تجاه هذا الموضوع؟
0: يعني هي ثقافة مجتمع. نقدرش نحكي إنه إحنا بنقدر نغير ثقافة بيوم وليلة.
1: طبعاً
0: هذا موضوع بده وقت لتغييره. بلزمنا إنه نحكي مع الأهل أكثر، نحكي مع الطلاب أكثر. هلأ كمان الأهل اليوم والطلاب هم أوعى من سابقا. يعني فيش اب ولا ام يعني انه يدرس على سبيل المثال هندسه ويتخرج ويقعد عنده بالبيت، وما انه كمان ابنه يشتغل. لما يكون يفكر بهاي الطريقه شوي شوي هاي النظرات الدونيه للتخصصات التيفت اللي هي التعليم والتدريب المهني ممكن تتغير.
1: يعني دائما اتمنى التوفيق للطلبه. شكرا جزيلا للمهندسه آلاء زلوم رئيس مجلس اداره ملتقى العلاقات العامه الفلسطيني. اهلا وسهلا فيكي، صباح الخير.
0: صباحك.
1: اهلا وسهلا.

0: نروح للفاصل؟
1: أكيد.
0: خلينا نروح للفاصل، بعد الفاصل بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: لعبة.
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا اكيد على 100.8 وحياه بيأس. اليوم رح نحكي عن البروتين الغذائي، رح نتعرف على خصائص البروتين، قديش مهم البروتين بحياتنا، وبس كمان رح نحكي عن هل صار البروتين او تركيزنا على تناول البروتين مبالغ فيه. كل هاي التفاصيل مع أخصائية التغذية رشا الشواوري. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا هلا.
0: صباح الورد يا رشا، كيف أصبحتي؟
1: يسعد قلبك، الحمد لله حبيبي.
0: دائما وأبدا. اليوم رشا احنا عم نحكي عن البروتين، قديش هو يعني عنصر غذائي مهم، ولكن كمان بدنا نسلط شوي الضوء، هل صار احنا عنا مبالغة بتناول البروتين؟ هل احنا عم نتابع الترندات فعليا بالبروتين ولا لا؟ بس خلينا نحكي اول اشي عن البروتين، قديش هو مفيد للجسم، مصادره الاساسية، تفضلي.
1: تمام. فعليا احنا البروتين بعلم التغذية احنا بنقسم المغذيات لفئتين، المغذيات الصغرى والمغذيات الكبرى. هالمغذيات الكبرى اللي هو الجسم بيحتاجها بكميات شوي كبيرة، تمام، اللي هي ثلاثة، الكربوهيدرات والبروتين والدهون. تمام. فبما ان الجسم بيحتاجه بكميات كبيرة معناته هو يعني فعليا كثير ضروري للجسم. البروتين مهم جدا في يعني وظائف الاساسية، البناء، على اساس احنا بدنا نبني الجسم، الخلايا، الكتلة العضلية، زي ما هو اكثرنا بعرف انه هو البروتين احنا ربطينه اكثر بالعضلات. تمام. بس بنفس الوقت احنا كتير مهم احنا لبناء الأنسجة، هو كتير اساسي في كل اعضاء الجسم، تكوينة الخلايا والاستشفاء. اذا صار عنا اي مثلا مشكلة صحية، البروتين كتير اساسي بمرحلة الاستشفاء. هلأ فعليا بما انه هالقد كتير مهم، وان كيس كمان في نقطة كتير مهمة او دور كتير مهم نحكي عنه، لما بصير في انه نقص بكميات الطاقة، مثلا احنا الوظيفة الاساسية للكربوهيدرات انه تعطينا طاقة، ولكن بحالات معينة بصير في عنا نقص بالطاقة لأنه مثلا مش عم ناخد كاربس كفاية، فبصير البروتين يلعب كأنه هو مصدر يعني غير مباشر أو ثانوي لإعطاء الطاقة للجسم. فهو فعليا كتير مهم وبيلعب دور كتير أساسي بالجسم. زمان إحنا كيف كنا نحسب البروتين، كانت التوصيات التغذوية بتحكي لنا إنه عشان نحسب البروتين 18 جرام بروتين لكل كيلوغرام. تمام. بس مع بداية 2026 صار في عنا قلبة بالهرم الغذائي. الهرم الغذائي اللي مقلوب صارت فعليا ضجة على موضوع البروتين. موضوع البروتين صار في عنا زيادة باحتياج الجسم. تمام. لأنه مع الملاحظات اللي وجدوها لقوا إنه لازم يكون في عنا كمية بروتين عم تدخل أكتر للجسم، فبدل 18 يعني صار في عنا الاحتياج الأكثر، صفى إنه إحنا بنحكي ما بين 1.2 ل1.6 جرام بروتين لكل كيلو جرام. فمن هون هلا رح أوضحها بطريقة أبسط للناس اللي عم تسمعنا. بس الفكرة اللي بدي أحكيها هون إنه هون يختلف الاحتياج من شخص للتاني. يعني الرينج هاد أوكي كتوصيات رمومية صار في عندي رفع للكل، بدل 18 صار مثلا 1.2 كحد أدنى. بس اللي أنا بدي أحكيه إنه أنا احتياجي مثلا كرشا يختلف عن احتياج أنغام، يختلف عن احتياج سين من الناس. فمن هون اللي بيحكوا مثلا على السوشيال ميديا والترينز والكل بده صار بروتين، ما بضبط إنه إحنا نثقله مباشرة على حالنا. هون إحنا بنحكي بفكرة الاحتياج حسب الشخص نفسه وحسب الجسم نفسه وحسب الوزن. هلا المعادلات اللي أنا حكيتها قبل شوي مرتبطة أكتر بالوزن. نيجي نحكي مثلا مثال عشان أبسط المعلومة أكتر، نحكي عن شخص وزنه 70 كيلوغرام. تمام. طب بدنا نعرف إنه قديش بدنا بالنهار بروتين. نيجي ببساطة بنضرب وزنه، تمام، 70 كيلوغرام. احنا حكينا كل كيلوغرام من هذا الوزن بيحتاج فردا من 1.2 ل1.6. فالسبعين كيلو لو ضربت 70 ضرب 1.2 اللي هو احتياج البروتين بطلع تقريبا عندي 84 جرام. تمام. 84 جرام بروتين بالنهار إذا أنا بدي أعطي هذا الشخص اللي وزنه 70 كيلوغرام 1.2 بروتين، يعني هو حدا قاعد ما بيعمل كتير رياضة فرضاً، ما في كتير مجهود عم ببذله، بس ممكن أنا أوصل احتياج البروتين لأعلى، ممكن أنا أوصله ل1.6 تمام؟ مثلاً إذا بتحرك أكتر أو عنده مجهود بدني أكتر، فالسبعين كيلو بالدم إذا ضربتهم في 1.5 مثلاً بعطيني بحدود 100 جرام. فالشخص هذا اللي وزنه 70 بيحتاج بروتين بالنهار من 84 جرام ل110 جرام بروتين خلال النهار، تمام؟ فهي هاي الفكرة، إنه أنا وزني بضربه ب 1.2 إلى 1.5 أو 1.6، فبطلع عندي هذا الرينج من احتياج الجسم بالبروتين. هلأ الناس بدها تقولي طب كيف أنا بدي أعرف إنه كيف بدي أخذ مثلا 80 100 جرام
0: يعني إنه شو بيعادله بالضبط؟
1: 100%. هون وظيفتنا كأخصائيين تغذية نترجمهم للأكل. فعليا إحنا بدنا نكون عارفين البروتين وين إحنا بنلاقيه، بنلاقيه بكثير أغذية. في عنا الإشي الأكثر شيوعاً والإشي اللي إحنا عارفينه اللي هو البروتين الحيواني. البروتين الحيواني إحنا بنحكي مثلاً عن لحمة، عن دجاج، عن سمك، عن بيض، عن حليب، عن لبن، لبنة، جبنة، كل هاي المنتجات الغذائية، تمام؟ بشكل عام إحنا لما بنيجي بنحكي مثلاً عن كاسة الحليب فيها تقريبا 80 جرام بروتين. مثلا لما بدي اخذ مثلا البيضة فيها تقريبا 6-7 جرام بروتين. لما بدي اجي احكي فرضا عن لحمة او دجاج، كل 30 جرام من اللحمة او الدجاج او السمك تقريبا فيها 7 جرام بروتين. يعني اذا بدي اجي احكي بالمعدل، اذا اكلت شقفة دجاج بمعدل وزن مثلا 120 ل 150 جرام، ممكن تعطيني من 20 ل 30 جرام بروتين، تمام؟ فهون تختلف حسب الأغذية وحسب مصادرها. فأول مصدر غذائي إحنا بنقدر نغطي البروتين فيه اللي هي المصادر الحيوانية اللي ذكرتها قبل شوي. وفعليا هذا البروتين هو بروتين عالي الجودة، يعني أنا لما باكله فعليا أنا بستفيد من البروتين بشكله كامل، يعني لأنه كل الأحماض الأمينية موجودة فيها كاملة القطعة، مثلا قطعة اللحمة أو كاسة الحليب. هلأ في عنا مصادر تانية، مش شرط إنه أنا أضل أكل لحمة وجاج وسمك وأشرب حليب وأكل بيض عشان أغطي مثلا 100 جرام اللي أنا جسمي بده إياها. وين بنقدر نروح؟ بنقدر نروح على المصادر النباتية. المصادر النباتية إحنا بنحكي عن عدس، بنحكي عن حمص، بنحكي عن فول مثلا، بنحكي عن كينوا. كل نص كوب من البقوليات تقريبا بتعطينا من 6-7 جرام بروتين، تمام؟ وبرضه كمان شغلة مهمة ينتبهوا لإلها الناس اللي عم بسمعونا، إنه حتى لما إحنا بناكل نشويات مثلا خبز أو مثلا فريكة أو مثلا يعني كل مصادر النشويات بيكون فيها جزء من البروتين. يعني أنا لما بدي أكل مثلا شقفة خبز ممكن يكون فيها 2 جرام بروتين، فإنه أنا مش بس بعوض عن طريق مصادر البروتين الأساسية، تمام؟ حتى الخضار، في بعض أنواع من الخضار فيها بروتين، يعني مثلا أنا لما باجي مثلا باخد بروكلي أو باخد مثلا زهرة ممكن أخد كمان مثلا 2-3 جرام بروتين بالكوب. فمن هون الفكرة اللي أنا بدي أحكيها، إنه التوازن الغذائي لما إحنا بنيجي بنحكي عن إنه لازم ناكل الكربوهيدرات ولما ناخد الخضار ولما ناخد البروتين، فعليا إحنا بنغطي احتياج الجسم من البروتين. وكمان فكرة مهمة صراحة أنغام أحكي عنها، مش شرط إنه أنا أخذ كل احتياجي بوجبة واحدة. وهون أصلا إحنا من الشغلات اللي بنخاف منها، للناس اللي بتقولي أنا بس باكل وجبة واحدة مثلا بس بتغدى، بخاف إنه مثلاً مع الوقت يصير في عندي فقدان للكتلة العضلية. ليش؟ لأنه فعلياً مش رح تقدر تغطي كل احتياج البروتين بوجبة واحدة. يعني
0: مزبوط.
1: شو ما كانت الوجبة متوازنة مش رح تغطي مثلاً 100 جرام أو مثلاً 150 جرام احتياج بروتين بوجبة واحدة. فمن هون بنحكي كيف بدنا نعوض هذا الاحتياج. ما نحكي إنه لازم ناكل وجبة الفطور، وجبة الغداء، ومثلاً وجبة العشاء، ومن بيناتهم السناكس المختلفة أو الوجبات المختلفة. هون بآخر النهار بيكون في عندي تغطية للاحتياج من البروتين.
0: طيب هاد مثلا للشخص العادي، خلينا نقول الشخص اللي بيمارس مثلا تمارين رياضية رشا، كيف الموضوع البروتين عنده؟
1: تمام. هلا فعليا الحسابات بتصير اعلى اذا حدا مثلا عن جد بيمارس رياضه، مش انه بيروح يتسلى مثلا، لا، لحدا مثلا عن جد بيروح جيم وبيعمل رياضه، بنحكي مثلا 4-5 مرات بالاسبوع وبحمل اوزان ويعني عن جد بيعمل رياضه، بيكون الاحتياج اكثر. تمام. هذا الاحتياج فعليا بيزيد معناته حملي على البروتين، فبتصير من هون عندنا فكرة انه احنا بدنا ندخل مصادر وكميات اعلى من الاكل. فالشخص العادي مثلا اللي بده ياخد مثلا 150 جرام دجاج على وجبة الغداء، ممكن للحد الرياضي تصير عندي مثلا 200 جرام من الدجاج على وجبة الغداء فرضا، بصير نحكي له اذا مثلا بدل ما تاخد كاسة حليب او كاستين حليب او لبن او ما يعادلها اللي هو اللبن، بنقدر نحكي له انه فعليا بنقدر يصير في عندنا 3 كفات من الحليب او من اللبن. وبنروح كمان على الاشياء المركزه بروتين. مركزه بروتين مثلا انه كيف فكره اللبن اليوناني. اللبن اليوناني لانه مصفى اكثر، يعني بتصير مثلا الكاسه او الكوب الواحد بيوصل مثلا 10-12 جرام بروتين. تمام. بس بنفس الوقت كمان ملاحظه كثير مهم احكي عنها انغام،
0: انه
1: مش دائما التغطيه بس بدها تكون بروتين. تمام. يعني كيف حكيت قبل شوي الكربوهيدرات او النشويات والخضار فيها بروتين، برضو انا بدي ازيد نشويات وبدي ازيد خضار، لانه باي ديفولت السعرات الحراريه تاعته راح تزيد، فلما بتزيد السعرات راح تزيد معي كميه الكاربس وكميه البروتين وكميه كمان الخضار والدهون. وفي كمان ملاحظه، اذا احنا بلشنا نزيد بدون حسابات لحدا مثلا بيعمل رياضه وبده يخفف وزن فرضا او ما بده يزيد دهون، مهم ننتبه على الكميات. يعني انه في فكره بشوفها صراحه مع المراجعين بالعياده، بيكونوا بدهم يبنوا عضل وبيروحوا جيم وبيروحوا بس بياكلوا بروتين، بنسوا الشغلات الثانيه. بس احنا مثلا نزيد بروتين، كيف حكيت قبل شوي في عندي لحمه ودجاج وسمك، اذا حتى انا اخذتهم بكميات اكثر من اللازم رح تصير دهن بالجسم. فمن هون ضروري جدا انه انا اخذ احتياجي بالضبط. فدائما بحكي لهم انه عن جد اسالوا اخصائي التغذيه لوضعكم، على القليل حددوا كميه البروتين اللي بيحتاجها جسمكم، بعدين اعملوا تقييم لوجباتكم ولاكلكم، اذا كان في نقص بنروح للاشياء الثانيه. بس مش يعني الخطا اللي بيعملوه اغلب الرياضيين، بمجرد بس دخلوا جيم ببلشوا بدهم البروتين باودر وببلشوا يروحوا السوبر ماركت بروتين بارز والاشياء. طب البروتين بار اوكي، فيه بروتين بنحكي مثلا 20-25 جرام بروتين، بس بنفس الوقت ممكن يكون فيه 300 كالوري. اوكي. فمن هون مرات هاي المشكله وهذا الخطا اللي بيكونوا مش منتبهين له، عم بتزيد معهم الدهون او بزيد معهم الوزن.
0: طبعا عندنا سؤال رشا من حدا من المستمعين، بيقولنا كشاب رياضي هو بياخذ 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنه، فهو عم بيسأل هل المعادلة صحيحة وهل معلومة انه زيادة البروتين عن حاجة الجسم تتحول لدهون؟ انتي اوريدي قلتي هاي الإجابة. وهل نحتاج احنا او هو هل بيحتاج لانه ياخذ احماض امينية لو كان الغذاء صحي؟ وهل استخدام البروتين المصنع كمكمل غذائي مضر على المدى البعيد ام إشاعة؟
1: تمام. هلا مبدئيا 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام مبدئيا اوكي مقبوله، بس اذا مثلا المجهود اللي بيعمله اكثر ممكن نزيد شوي. تمام. هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه انه رح يصير دهون، يس رح يصير دهون اذا كانت الكميات اكثر من اللازم واكثر من احتياج الجسم سواء من بروتين او من سعرات حراريه. الشغله الثالثه، حتى لو بياكل اكل متوازن، يعني احنا كاخصائيين تغذيه الاساس نبني البروتين والسعرات من الأكل نفسه. تمام. يعني إحنا مثلا الفرضا للاثنين جرام ممكن يوصل بده احتياج 180 جرام بروتين بردي بالنهار أو ممكن يوصل أكثر يعني. تمام. إذا إحنا قدرنا يعني شهيته منيحة وقته معه بقدر يدخل 200 جرام بروتين خلال النهار، ممتاز. ما قدر بنروح على الأشياء الثانية اللي هي المساعدة زي مثلا البروتين باودر. تمام. بس كثرته أو إذا أخذ سكوبس أكثر خلال النهار مثلا وصار في عندي إدخال أكثر لكمية بروتين، فعليا على المدى القصير والمدى الطويل رح يصير في عندي مضاعفات. أول شغلة غير موضوع الدهن وزيادة الوزن وهاي الأشياء البسيطة، ممكن يصير في عندي أنا إرهاق على الكلية. لأن الكلية هي فعليا مصفاية
0: الجسم
1: الجسم خصوصا للبروتين. فمرات يصير في عندي ارهاق على الكليه، وصراحه كثير من الشباب على وجه التحديد يعني زاروني بالعياده صار في عندنا مشاكل بالكليه بعد ما انهم كانوا عم بياخذوا بروتين بطريقه مش محسوبه صح. فعشان هيك انا قلت قبل شوي ضروري جدا نحسب الكميه مضبوط ونعمل التقييم التغذوي مضبوط على كميات وحسابات البروتين بالجرام. واذا كان في عندي تغطيه ممتاز، ما عندي تغطيه بدخل بكميات معقوله. يعني ممكن في بعض الشباب بيجونا على العياده بس بدهم سكوب واحد، او ممكن يعني سكوب واحد بروتين، يعني احنا بنحكي عن 20-25 جرام بروتين، فهي تختلف. واكثر شيء بنخاف منه اللي هي صراحه الكليه، ممكن يصير في عندي يعني ارهاق وتعب، وممكن لا سمح الله يتطور الوضع اذا بياخذوا كمان بروتين وامينو اسيد كرياتينين وهي القصص اللي موجوده بالجماد. ممكن لا سمح الله انه يصير في عندي مشكله بكل اصلا مشاكل ووظائف الكليه الحيويه، يعني ولا سمح الله البعض بيفقد كليته بسبب هاي المشكله. فلا دائما خلينا بالسيف سايد ونعملها صح، يعني حساباتها صح خصوصا للرياضيين. والفكره انه احنا كيف حكيت قبل شوي انه ما بنحسبوا الشباب خصوصا الرياضيين ما بيحسبوا البروتين بالخضره، البروتين اللي بالخبز بالكربوهيدرات، يعني فبتضيع معهم هاي الشغلات.
0: طب هيك النصيحه الختاميه رشا لكل حدا عم بسمعنا،
1: نصيحتي انه مش كل اشي بروتين عالي يعني هو امان. لانه للاسف صاير هلا ترند البروتين
0: بالزبط.
1: تمام. سواء بروتين باودر او حتى بروتين بارز او حتى لبن ويوغرت وهي القصص، يعني كله بس بمجرد شافوا بروتين عالي واو اتس جود، يعني انه هو الخيار الواو والانسب والاحسن. لا هو بيرجع حسب حاجتك، حسب حاجه جسمك. يعني حدا وزنه قليل بيروح الجيم ليش ياخذ مثلا بروتين اعلى؟ فهي هاي الفكره.
0: طيب
1: فلا انتبهوا،
0: مع انت مع يعني مش هيك بدي اقول، يعني انت مثلا خليني اقول مع ناخذ انه البروتين من برا ولا ناخذ البروتين فقط من اغذيتنا، يعني نحسن نظامنا الغذائي اكثر؟
1: دائما مع الاكل، احنا
0: مع الاكل صح،
1: الاساس الاكل. لانه البروتين مثلا انا بدي اكل جاجة فرضا، باخذ بروتين وباخذ حديد وباخذ بي 12 وباخذ كل القصص، بس البروتين هو بس بروتين. فدائما هو الاكل.
0: يعني دائما اتمنى سلامه للجميع. شكرا جزيلا لاخصائيه التغذيه رشا الشواوري. صباح الورد رشا، اهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد صباحك،
0: يعطيكي الف عافيه.

لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بي.اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. تحياتي لكم أنغام وأميرة، في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، إلى جانب استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين بينهم أطفال ونساء. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين. اقتحم مستعمرون اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب محافظة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تستعد ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم والجماعات الاستيطانية المتطرفة لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس 23 من تموز للعام 2026 في مسعى لا تجاوز حاجز 5000 مقتحم خلال يوم واحد. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن طرح ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لتنفيذ مشروع استيطاني في مستعمرة أرائيل المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وتقضي بإنشاء 342 وحدة استعمارية ضمن مشروع لبناء متعدد الطوابق. أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماعا سيعقد اليوم في إسرائيل لبحث الوضع في مطار بن غوريون، وذلك في إطار التعامل مع طلب أمريكي بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود. أعلنت القيادة الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ الجولة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية ومراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي أيضا والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب شبكات الاتصالات العسكرية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 والبذان سالك، كذلك سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف أيضا سالك، بيت فوريك أيضا سالك، بورين سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 8.8 هواها نابلسي.
1: أوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.
3: هوى يا هوى يا نسمة صيف ريحك.

الكل الكل الكل ان بلا بهواها ان بلا بهواها ان بلا بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. راديو راديو 1 3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: الساعة الآن 2 مساء.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 20 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 32 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. موجة تاسعة من الهجمات على إيران وتحركات عربية لاحتواء التصعيد. والاحتلال يصعد من سياسة الهدم والاستيطان في الضفة الغربية. واستعدادات مكثفة لتنظيم أكبر اقتحام استيطاني للمسجد الأقصى المبارك. إلى آخر التطورات الميدانية نبدأ من حيث ما انتهيت. إذن تستعد ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم والجماعات الاستيطانية المتطرفة لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل الموافق 23 من تموز للعام 2026 في مسعى لا تجاوز حاجز 5000 مقتحم خلال يوم واحد. يعد هذا الرقم هدفا تسعى هذه الجماعات الاستيطانية إلى تحقيقه منذ عام 2021 ضمن مسار تصاعدي يهدف إلى زيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات من جهة وتكريس حضور أوسع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى. هذه التحضيرات لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. هذا العام هناك استعدادات مكثفة من قبل جماعات الهيكل، وهذه الاستعدادات تأتي مرة أخرى لتنظيم أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ بدء هذه الفعاليات، طبعا بالتزامن مع تحركات داخل الكنيسة الإسرائيلي ودعوات فلسطينية للنفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك. أيضا شهدت هذه التحضيرات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك أيضا تصعيدا سياسيا ميدانيا، إذ عقد الكنيسة الإسرائيلي مؤخرا مؤتمرا شارك فيه وزراء وأعضاء كنيسة. طرحت خلال هذه الجلسة مطالب بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين بأداء الصلوات والطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك.

أيضا مستمعينا الكرام، هذه سياسات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ودعم المستوطنين باقتحام متكرر للمسجد الأقصى المبارك في ظل طبعا غياب منظومة القانون الدولي أو تعطل فعليا هذه المنظومة. إذن نتحدث عن اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر في ظل تصعيد متواصل من قبل المستوطنين، والخبر الأبرز هنا عن هذه الاستعدادات المكثفة لتنظيم أكبر اقتحام استيطاني للمسجد الأقصى المبارك. بعد قليل سوف ينضم لنا الزميل منير الغول، نتابع آخر تطورات الإعلام العبري من جهة، وفعليا استعدادات جماعات الهيكل لهذه الفعالية كما يسموها أو الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك.

في غزة أصيب مواطنون اليوم في قصف مركبة قبل قليل مستمعينا الكرام وسط مدينة غزة تحديدا، فيما وصل جيش الاحتلال طبعا خروقاته لوقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الهلال نقلت حوالي 7 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر في مدينة غزة. نتحدث عن 3 إصابات وصفت بأنها إصابات خطيرة للغاية. أيضا في التطورات الميدانية الأخرى في قطاع غزة، نتحدث عن إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة، وهنا نتحدث عن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 1000 شهيد وإصابة المئات. هنا نتحدث منذ سريان الهدنة.

0: في غزة أيضا أكد مدير مركز شمس لحقوق الإنسان دكتور عمر رحال أن استمرار استهداف الأطفال في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار هذا يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى إبقاء القطاع تحت تهديد دائم ومنع أيضا المواطنين من استعادة حياتهم الطبيعية أو حتى الشروع في إعادة الإعمار موضحا أن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار بحسب ما يجري على الأرض لا يعني التوقف الكامل عن القتل والقصف وإطلاق النار من قطاع غزة. إذن مستمعينا الكرام ننتقل الآن للزميل منير الغول لنتابع آخر التطورات في الإعلام العبري من جهة وأيضا وهذه المسيرة أو الاقتحامات المكثفة التي دعت إليها جماعات الهيكل. أسعدت مساء أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: إذن نبدأ بالبداية مع آخر التطورات في الإعلام العبري والموقف الإسرائيلي من هذه الموجات على إيران وهل نحن أمام سيناريو عودة الحرب بحسب ما يتم تداوله بالإعلام العبري أم ماذا؟
1: نعم يعني في إسرائيل يستعدون ويتأهبون بشكل جيد لإمكانية عودة الحرب واستئنافها بشكل أوسع. تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تحلت بسياسة ضبط النفس خلال المونديال وبعد نهاية المونديال يبدو أن الهجمات سيتم تكثيفها لا سيما وأن ناقلات جند وطائرات وسفن حربية من أوروبا بدأت بالإبحار والوصول نحو منطقة الشرق الأوسط وأيضا طائرات التزود بالوقود عادت لتهبط في مطار الليد وبالتالي هذه المؤشرات مع ارتفاع رقعة المواجهة ضد إيران تشير إلى إمكانية وصول الموجات الحالية إلى حالة حرب كما كانت عليه في 28 من شباط الماضي. ما يخص إسرائيل الجيش الإسرائيلي يبقى في حالة تأهب قصوى ولكن تعليمات الجبهة الداخلية في إسرائيل حتى اللحظة لم يتم تغييرها. تصريحات قيادة وقادة ومسؤولي الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل جاهزة للرد على أي يعني تهديد صاروخي إيراني كما حصل يوم أمس عندما تم قصف مدينة العقبة الأردنية ولوحظت شظايا الصواريخ من سماء مدينة إيلات ولكن إسرائيل تقول لحسن الحظ أن هذه الصواريخ لم تصل إلى إسرائيل هكذا يتحدثون. ورئيس هيئة الأركان أياز زمير يوم أمس عقد جلسة تقييم موقف في منطقة ما تسمى قيادة الضفة الغربية ووزير الجيش قال إذا ضربتنا إيران سنضربها بدون أي شروط أي دون انتظار أي ضوء أخضر أمريكي في هذه المرحلة.
0: يعني السيناريو الذي كان مطروحا هو بعد نهاية المونديال احتمال عودة الحرب على ما يبدو سوف يكون سيناريو ناجح ولكن ليست بالقوة التي كانت عليها منذ البداية.
1: يعني دعيني أتحدث عن محور آخر في هذه الخصوصية يتعلق ب يعني إعلان إيران أنها تسلمت بعض المقترحات لخفض التوتر والتصعيد وأنها تدرسها وهذا يأتي في إطار أيضا الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج قائلا لها إما أن يتم التوصل إلى اتفاق وإما أنه سيتم توسيع العملية العسكرية خلال الأسبوع القادم. وبالتالي أيضا يعني إيران من جانبها تحاول تخفيض هذا التوتر والتصعيد ولكنها على لسان مسؤوليها لن تخضع لن تستسلم للشروط الأمريكية وهي تريد أن يبقى مضيق هرمز بنفس المواصفات التي كان عليها وأن تتولى إيران المسؤولية عن هذا المضيق بما في ذلك العائدات من الشاحنات والسفن والبوارج التي تمر منه بينما المفاوضات المتوقفة والمتعثرة حاليا بعد الاتفاق الذي دخل في يومه 31 أيضا مجمد ولكن كل هذا يضغط على الدول الخليجية إضافة إلى باكستان في محاولة أخيرة للتوسط قبل عودة هذه الحرب. صحيح كان هناك توقع أن الحرب ستعود بعد المونديال. المونديال هو من فرض على الولايات المتحدة تأجيل العودة إلى هذه الحرب وإشعال الشعلة مجددا، ولكن يبدو أن اليومين القادمين سيكونان حاسمان في تحديد وجه وشكل الصراع في المنطقة.
0: طب أستاذ منير، يعني قبل الختام، فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والدعوات من جماعة الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس، ويحاولون الوصول لعدد كبير من المستوطنين المقتحمين للمسجد، ويقدر بحوالي 5,000 مقتحم للمسجد، نتحدث أكثر عن الموضوع وهذه الدعوة.
1: نعم، يعني هذه الدعوة تأتي من منظمات ما تسمى الهيكل المزعوم، بمناسبة ما تسميه إسرائيل وهذه الجماعات بذكرى خراب الهيكل. فإن التحضيرات لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك تشهد ارتفاعا في الوتيرة وتصعيدا غير مسبوق. الجماعة

0: تكثيف أداء الطقوس التلمودية والصلوات الجماعية والسجود وإدخال لفائف دينية وقراءتها بشكل علني في خطوات تنذر بمزيد من التوتر في المدينة. منذ العام 2016 حولت جماعات الهيكل هذه المناسبة إلى مناسبة سنوية تسعى من خلالها إلى تسجيل أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، وبالتالي هذه المرة تأتي الدعوة لحشد عدد يتجاوز 5000 مقتحم، وهذا الأمر يحمل أبعادا سياسية أخرى تتجاوز كونه هدفا عدديا يعكس محاولة لفرض واقع جديد وبدعم إسرائيلي رسمي.
1: شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، في هذا الصدد أيضا مسؤولون أمنيون إسرائيليون يقولون أن إسرائيل لا ترصد في هذه المرحلة توقعات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل بالوقت الحالي، لكن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا ولكنها ليست في أوجهها.

أيضا مستمعينا الكرام، صعدت إيران من لهجتها التحذيرية، بينما أشارت تقارير إسرائيلية إلى استعدادات أمريكية لتكثيف الهجمات خلال الأيام المقبلة، مع مساع لإبقاء إسرائيل خارج المواجهة بشكل مباشر. إذن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في اليوم 33 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونتحدث اليوم 42 بعد 100 من اندلاع الحرب، أن الجيش الأمريكي نفذ الجولة 9 على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية ومراكز القيادة العسكرية وأيضا مواقع الدفاع الجوي والقدرات البحرية، منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب شبكات الاتصالات العسكرية، هذا بحسب القيادة المركزية. وأيضا في هذا الوقت أو في يأتي ذلك مع إجراء وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالات هاتفية مع قطر والأردن ومصر لبحث سبل تنسيق الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال منفتحة على التواصل لحل دبلوماسي مع إيران في وقت توعد فيه الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي بعملية عقابية كما أسماها، ردا على ما قام بوصفه بالأعمال الغير قانونية.

وأيضا هيئة البث الإسرائيلية كانت قد قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل بنيتها بتكثيف الهجمات على إيران خلال الأيام المقبلة. وبحسب التقارير فإن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد في هذه المرحلة. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات المتداولة في المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين تشير إلى أن احتمال توجيه إيران ضربات نحو إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو لا ترغب الإدارة الأمريكية في حدوثه خلال

0: المرحلة الحالية. لذلك مستمعينا الكرام، دعونا نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير يتحدث أن الشرق الأوسط يشهد تصعيدا ميدانيا عسكريا مفتوحا مع إيران والولايات المتحدة، بجانب الجهود الدبلوماسية التي تقف إن صح التعبير عاجزة أمام تعنت الطرفين.
1: شاسعة من النار عنوانها تصعيد أمريكي ورسائل ردع إيرانية، فيما تتسع رقعة المواجهة من الأجواء إلى البحر ومن القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب سنتكوم. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية مستمرة.
2: ضربناهم بقوة كبيرة مجددا، وقمنا بذلك تكريما للجنود الثلاثة الوطنيين بامتياز الذين قضوا في خدمة الوطن.
1: هذه الضربات سمعت في كنارك بالتزامن مع انفجارات في خوزستان وتبريز وتشبهار ومناطق أخرى في جنوب إيران. أما في سياق الرد، فرفع الحرس الثوري السقف ليعلن عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9 المطورة فوق محافظة كرمانشاه، كما توعد بأن هرمز لن يكون ممرا آمنا لتدفق النفط والغاز ما دامت العملية العسكرية متواصلة، وذلك في أعقاب إعلان انفجار ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن في جنوب المضيق. كل هذا دفع واشنطن إلى اتهام طهران باستخدام هرمز ورقة للمساومة. يبدو أن المنطقة ماضية على خط تصعيد في ضوء تحرك الولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تقرر إرسال مقاتلات F-16 و F-35 إلى الشرق الأوسط إلى جانب طائرات للتزود بالوقود جوا، في خطوة تعكس استعدادا أمريكيا لمواجهة سيناريوهات أكثر اتساعا. وبين غارات تتواصل ورسائل ردع متبادلة وتعزيزات تتدفق إلى المنطقة، تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها التصعيد المفتوح.
0: إذن مستمعينا الكرام، من الأخبار الميدانية والمحلية وتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ننتقل الآن إلى المونديال في اليوم الأخير. إذن أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين وميسي من اللقب بفوزها عليها ب1-0 بعد التمديد يوم أمس الأحد. ولكن كم نالت إسبانيا وبقية المنتخبات من الأموال؟ فعليا هذه النسخة الأكثر ماديا إن صح التعبير. نال منتخب إسبانيا جائزة البطل وقدرت بحوالي 50 مليون يورو، وحصل منتخب الأرجنتين على 33 مليون دولار. أما إنجلترا وهي المركز الثالث نتحدث عن 29 مليون يورو، مقابل 27 مليون دولار لمنتخب فرنسا صاحب المركز الرابع. ليس هذا فحسب مستمعينا الكرام، فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم مرة أخرى للمرة الثانية بعد عام 2010. هذا يعني أن 7 من أصل 8 فائزين بالبطولة قد فازوا بها مرتين على الأقل، باستثناء منتخب إنجلترا وهو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب مرة واحدة فقط. إسبانيا بالمباراة الأخيرة نتحدث عن بعض الأرقام. فعليا تلقى منتخب إسباني هدفا واحدا فقط في هذا المونديال، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقاها أي منتخب في نسخة فاز فيها بكأس العالم. لم يهزم منتخب إسبانيا في آخر 38 مباراة له في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق لأي منتخب أوروبي أو أمريكي جنوب في التاريخ فعليا. إذن أنهى منتخب الأرجنتين كأس العالم في المركز الثاني للمرة الرابعة أيضا. نتحدث عن عام 1930 1990 2014 بالمشاركة مع منتخب ألمانيا. بدأ منتخب إسبانيا فعليا بالتعادل السلبي، كما الكل كان حاضر وقد شاهد هذه المباريات. وقبل الختام في هذا الموضوع نتحدث عن لامين يامال، وهو لاعب منتخب إسباني، وهو فعليا أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعمر 19 عاما وستة أيام، إذن بمتوسط عمر 30 عاما، أكثر من 100 يوم. اختارت الأرجنتين ثاني أكبر تشكيلة أساسية في نهائي كأس العالم بعد منتخب البرازيل.

0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: مش أنا شطور؟
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بيعلم ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
7: إنها الثالثة مساء.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. قال نادي لاسير إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حولت خلال الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة، وقد طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية. قالت نقابة الصحفيين اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام 2026. ساعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون اليوم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عبر هدم منازل ومنشآت وتخريب البنية التحتية واستهداف ممتلكات المواطنين. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم عن انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار. دعا دفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، أيضا حاجز سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، بيت فوريك أيضا سالك، بورين سالك، ولكن دير شرف أزمال الخارج. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداء.

يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون كمان متواجد معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا أكيد بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، منمس عليكم جميعا ونتمنى لكم يوم رائع، وإن شاء الله حلقة برضو بتكون رائعة، حلقة حلوة. إحنا اليوم أول حلقة من برنامج رسالة أغنية لهذا الأسبوع، يا رب تكون حلقة حلوة وساعة هيك رائعة وممتعة أكيد برفقتكم. وهالبرنامج يلي بيجيكم من الساعة 3 للساعة 4، هالساعة يلي أنتم بتقدروا أكيد تستغلوا فيها إنكم تسمعوا أغاني معينة أنتم حابين تسمعوها، أو مثلا تهدوا حدا أغنية معينة أو مناسبة يعني معينة هيك حابين تسمعوا فيها أغنية، فأكيد بتقدروا على 2379، بدي أنسى الرقم، كنت 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدنا نحكي لأمل عبد أكيد مثل فل، أبو علي المسامي يسعد أوقاتك، عبد الله البحش يا عبد الله يسعد مساك يا عبد الله. عبد الله بدي أغنية تأخرنا وطال المشوار. صراحة هاي الأغنية بنهديها لعبد الله، ليش؟ لأنه عبد الله المفروض اليوم يكون معنا بس هو متأخر شوي، فهاي الأغنية إلك يا عبد الله، أكيد كلنا بنهديك إياها وإحنا بانتظارك، يعني رجاءً ما تتأخر.

0: اخيرا صرنا بنقدر نحكي انه صاحب الاغنيه صار متواجد معنا. صراحه ما تاخرت كثير، توقعت تتاخر اكثر.
1: لا الحمد لله تقريبا على الوقت،
0: تقريبا على
1: كيف شيء اهمال. بس الدنيا شوب،
0: الدنيا شوب صراحه،
1: والشوارع ازمه.
0: بعد هالازمه موجوده
1: والله
0: شفتها من الظهر صراحه، يعني تمنيت انها تكون خالصه، بس لسه يا عبد الله بيحكي لنا بعدها
1: مش طبيعي. ازمه وطوشه قد الاخر عند شارع عمان، ناس هجموا على بعض
0: عشان الكازيات.
1: عشان الكازيات،
0: لا حول ولا قوه الا بالله. عبد الله يسعد مساك.
1: مساء الخير اميره، مساء الخير للمستمعين، مساء الخير لاسره راديو حياه، ومساء الخير لكل حدا عم بسمعنا.
0: وزمان عنك، الناس اشتاقوا لك بصراحة.
1: والله مشاغل وتعرف شغل ميداني وتصوير.
0: الله يقويك، الله يقويك ويعطيك العافية.
1: ومناسبات سعيدة الحمد لله كانت ملانة يعني.
0: الحمد لله، إن شاء الله دائما بتكون
1: سعيدة،
0: مناسباتك سعيدة يا عبد الله. وأبو العهد مثل فل أريج، يسعد أوقاتك يا أريج. كمان هذه البركات مثل خير. وفاء محمود مساء الفل، وبشار الكوني بطلب أغنية عمرو دياب كده كده. أنا كل ما تكتب هاي الأغنية بشار بفكرها كده عيني عينك، بس ما بتطلع هي. فهلا أكيد بنجهز لك إياها. وبرضو عنا أبو العهد يا عبد الله طالب لنا أغنية لعمرو دياب، فبداية موفقة.
1: عم يبدو إنه اليوم رح يكون عمرو دياب هو بطل الحلقة.
0: على ما يبدو إنها بداية موفقة. نبلش مع بشار.
1: يلا.
0: أول شيء بس انا طلعت لي برضه هذيك الاغنيه، فخلينا نشوف هاي يا بشار
1: اللي مش كده كده
0: مش كده كده، بس هلا طلعت كده كده. يلا

0: كمان مساء الخير والله عمرو دياب، عن جد شطحت مع عمرو دياب، هي بيطلبوا لعمرو دياب. جرير جرير قناديل بمسي عليك يا عبد الله وعلي اكيد، يعني
1: يسعد مساك وكل اوقاتك عم جهاد
0: للفخم جرير قناديل وام العبد كمان بتمسي عليك يا عبد الله.
1: الله يسعد كل اوقاتك.
0: نحكي شوي عن مباراة امبارح، شو رايك؟ بما انك اكيد برضه تابعتها انت.
1: لا شك انها كانت ملحمه اسطوريه للمنتخب الاسباني صراحه.
0: ملحمه.
1: وكانت حلبه مصارعه بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. حتى الارجنتين بعد ما انتهت المباراه وخلصت الامور تهجموا على لاعبين الارجنتين.
0: انا انتبهت صراحه. ليش هيك؟
1: الغلب عاطل والله يا اميره
0: بس
1: صراحه،
0: بس انه مش لهالدرجه انه توصل اضربهم وكذا يعني.
1: الغلب عاطل، وفي واحد منهم اخذ كرت أحمر.
0: احمر هو فرنانديز اخذ كرت صراحه زودها.
1: هذا اللاعب الوحيد بعد زيدان اخذ كرت احمر بنهائي كاس العالم
0: امبارح. يعني انا اي نعم بشجعهم بس امبارح زودها صراحه، يعني كتير اوفر كان الوضع امبارح، ما بعرف ايش ليه، بس كانت لا شك انها زي ما حكى عبد الله ملحمه ومباراة حلوة ومستحقة لإسبانيا صراحة.
1: وأنا تحس المنتخب الإسباني منتخب شاب جدا كان. وفي عنده قدرات،
0: لعبهم حلو،
1: عنده طاقات.
0: يعني مش على السبهلة اللي كان مبارح، لا لعبهم حلو. أنا حسيت مبارح مباراة يعني لعب الأرجنتين كان سيء شوي، يعني مش هيك لعبهم بالعادة صراحة.
1: لا هجوم ولا دفاع.
0: لا ما مش كانش ولا بد مبارح، ما بعرف.
1: الحارس الإسباني كان ممتاز، الحارس الأرجنتيني برضو كان جيد.
0: الحارس الأرجنتيني كان رائع، مارتينيز كان رائع. والله هني شاطرة بلشت أحفظ الأسماء.
1: هو لا هلا أنت بس لأنه كأس العالم.
0: رائد الأرجنتين. هلا مكيف رائد ليش الأرجنتين خسران.
1: والله
0: رائد بيحكي إن الأرجنتين تنضب أحسن. لا صراحه كتير بس رائد انت لا شك انك مبسوط هلا صح؟
2: والله ان شاء الله تزبر النهائي، بس انه فريق يوصل نهائي ولا ضربه على الجول.
0: رائد متضايق انه فريق يوصل نهائي ولا ضربه على الجول، يعني تخنوها امبارح انه
2: ما مش لازم يضحك، مش لازم يبكي ميسي.
0: والله مبارح قطع لي قلبي بس شفت عيط للصراحه.
1: منيح طلعت 1-0 بالنسبه للارجنتين.
0: يعني اهون يعني لو اجا اكثر كان يسم الله على عائلهم ابصر شو صار. لا احنا والله جابت لنا عبير مبروك بنمسي عليها عبير، نحكي لها يسلموا ايديكي، كانت واعدتنا انه اذا فازت اسبانيا في حلوان.
1: كل الحالات انت ربحانه كنت
0: كل الحلقه انا بتحلى وباكل.
1: بس عبد الله هيلان معنا.
0: عبد الله معنا حكى الصبح، هلا بنستنى اتصاله لعبد الله. بس صراحه مبسوطين، يعني حتى اللي بشجعوا الارجنتين مبسوطين انه اسبانيا فازت، انه هيك هم لاعبين برشلونه. فلا انا صراحه
1: هيك الامور،
0: انا مبسوطه كثير لاسبانيا، وكانه يعني خلص حدا من كانه ميسي فايز امبارح. انا كان عندي فلا بيستاهلوا، لعبهم حلو للصراحه.
1: وهي عم جرير باكد على كلامك انه الاسبان لعبوا وبيستحقوا الفوز، يعني كان لعب مميز.
0: صراحه كانت لعبه حلوه.
1: شوف التعليق عبد الرحمن قبل ما نروح على الموسيقى. مساء الخير عبد الرحمن. اللي شجع عبد الرحمن يشارك انه امير سالت ليش هيك. الارجنتين طول عمرها بيحكي عبد على مستوى كره القدم الامريكيه الجنوبيه، لما بيدخلوا دائره الخساره بتحولوا لمصارعين وكسارات.
0: عشان هيك يعني
1: فعليا برضه مباراه انجلترا كانت تكسير كمان. تكسير مش طبيعي من الطرفين،
0: مش معقوله كانت.
1: بقول عبد الرحمن باكد انه بيملك المهاره تمام، بس عقليا متهوره جدا.
0: ما تقبلوش،
1: اثبتت حتى بعد انتهاء المباراه.
0: ما تقبلوا خلص انه شو الارجنتين تخسر.
1: بس يا جماعه ميسي اللي كانت المشروب المفضل لملايين من المشاهدين.

0: تطولتها يعني المباراة كنا نطلع بأولها أول ما بلش المباراة تحكي لي ضايل شهر وشهر ونص أحكي له ولو لهالدرجة
1: جد كتير
0: بس مرقت بسرعة صراحة نستنى بس في مباريات جاي حكى لي رائد اللي هي الأندية المفروض أو
1: بترجع
0: في يعني إنه في
2: شهرين يمكن هلا يكون
0: ما بعرف هذا الموضوع أكيد مش عندي يا
1: عند رائد
0: يا عبد الله أكيد عند رائد
1: نرجع لحلقتنا
0: نرجع لحلقتنا
1: زي ما قالت أميرة
0: نرجع
1: تفضلي
0: نرجع لأبو العهد أبو العهد برضه طالب عنا تنتين لعمر دياب بس رح نبلش هلأ خلينا بوحدة واختيار رائع يا أبو العهد

0: عبد الله. مين عندنا بعد ابو العهد؟
1: مساء الخير، في عندنا بشار الكوني.
0: بشار سمعنا
1: يا كده كده صح؟
0: كده كده.
1: انا راجع لفوق شوي،
0: انزل لتحت نتفى.
1: في عندنا ابو العهد حازم، يسعد مساك، مساك ورد، بده اغنيه برضه حطيناها عمرو دياب صح؟
0: حطيناها. الباقي اخر البرنامج اللي رد طلبهم عشان نخلي مجال لباقي الناس.
1: تمارا بعاره، يسعد مساك بكل خير يا رب، قلنا منورين، شكرا لك. حابة تسمع اغنيه لحسام الشامي
0: بخيال الورده؟
1: بخيال الورده
0: هاي الاغنيه الاعراس على فكره، برضه بخيال الورده في ورده بتعرف
1: الشامي تاع ذا فويس صح؟
0: لا حسام الشامي، انا سمعك الاغنيه اكيد بتعرفها لانها هي مشهوره على فكره، كثير كانت تنحط بالاعراس وهي قديمه
1: وبتهديك اياها كمان.
0: الله يسعدك يا تمارا.

0: سامعها أكيد من قبل. سامعها حلوة، ما بتقدمش برضو هاي الأغنية صراحة،
1: مش كتير.
0: حلوة منيحة. يلا كملنا.
1: ديما السلع يسعد مساكي وكل أوقاتك، بتحكي لك مساء الورد يا أميرة، وحابة تسمع أغنية عمرو دياب رايقة.
0: شكل الكارت يكمل على عمرو دياب، أنا هيك بحس.
1: هي في، لا في في في تنوع منيح.
0: في يلا، إيش اسمها؟
1: رايقة لعمرو دياب.
0: يلا تمام.

0: يلا عبد الله ناخذ اول اتصال.
1: الو مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: الو
2: اغنية ظهور القمر من هلا صبح نازل.
0: ايش اسمها؟
2: ظهور القمر.
1: ظهور القمر.
0: ظهور القمر لابو مصعب. اه ولا يهمك. يسعد مساك.
1: الله عليك على ابو مصعب.
0: يسعد مساك والله. ابو مصعب بتنهدى يعني اغاني حلوه مش
1: شبابيه
0: مش يعني مش هيك على الفاضي. لا اغاني حلوه.

0: لا ابو مصعب بيستاهل صراحه، ابو مصعب شخص رائع.
1: نسمعها
0: بس ما لحقتش اجهزها لسه، اذا نشوف حد تاني اذا بدك. مين بعد دي معنا؟
1: عندنا استاذ نجات يسعد كل مساكي، وبرضه الاميره اهداء اغنيه
0: اللي اليوم مدلليني
1: يلي بجمالك ل صابر رباعي.
0: صابر
1: بس غالبا ما رأى علينا.
0: انا لا، يلا نشوف.

0: رائع.
1: اول مره بسمعها حلوه. بس
0: بالمجمل العام تحسي صاب رباعي وصاح
1: آه.
0: على نفس الريتم ماشي
1: اه خلص. بعدين بيختفي كتير، ما يعني ما له كتير اغاني جديده
0: اه،
1: انه ما إلوش.
0: يعتبر صابر من الفنانين اللي غنوا للانتفاضه الفلسطينيه
1: اه،
0: في الاغنيه اسمها الظلم مهما يطول لازم بالليل يزول.
1: الله ما شاء الله.
0: يعني هو وليد توفيق من اللي غنوا للانتفاضه. هاني شاكر.
1: هاني شاكر اه، هاني شاكر له اغنيه اسمها انا على الهويه عربي، رائعه.
0: انا عربي ودمي فلسطيني بيحكي فيها،
1: ممكن هي.
0: او في كمان لمصطفى قمر فيلم بيحكي عن القضيه الفلسطينيه على ما اعتقد.
1: هذا ما بعرفه.
0: هو هشام عباس غالبا.
1: والله كل الاحترام
0: والتقدير
1: للتقدير. ونسمع ظهور القمر.
0: لا، نهديها للعم ابو مصعب.

0: ليش ما اغاني ملحم بركات على فكره؟
1: بفوز على فكره
0: حلوه
2: كتلحين وغناء وكلمات.
0: كثير كثير حلوه يعني. على بابي واقف امرين من الصبح وانا بسمعهم افيفا اسبانيا.
2: وبالليل كمان طلعت
0: بالليل شفت للصدفه
2: اكيد. لا معقول
0: انا امبارح يا جماعه
2: استنتيها على لمس ال...
0: لا هي طلعت بالصدفه. انا امبارح كنت برتب الاغاني تمام، فانا كنت يعني مرتب الاغاني حاطه من ضمن الاغاني اغنيه هي ملحم بركات افيفا اسبانيا. فامبارح والله بالصدفه انا دخلت على الستريم تبع الراديو، بحب انا اشوف الكاميرات والاغاني قبل ما انام. فامبارح وهم بلحظه بتوجوا اسبانيا فطلعت هاي الاغنيه. صراحه ما بعرف حسيت هيك بشعور فخر
2: انه
0: كيف زبطت معي كمان. هيك اجت على الوقت. فصراحه انا شاطره.
2: نسمعها
0: بنسمعها
2: هلا.
0: بدك ياها هلا
2: بعد ما نمسي؟
0: نسمعها هلا اكيد.
2: بنمسي على سلطان يوسف في البدايه
0: مثل الفل.
2: بحكي لنا سلطان الحمد لله خلصنا من كاس العالم. اجمل إشي خروج العاهه ميسي زي ما بحكي سلطان، ولاعبين برشلونه بالنهايه جابوا الكاس وطالعين يسلموه بالعاصمه مدريد. فيفا مدريد
0: فيفا مدريد يلا عشان سلطان بس.
2: وبعدها بنسمع اغنيه وجه القمر لسلطان.

0: حلوة
1: حلوة حلوة
0: حلوة حلوة.
1: ملحم برضو،
0: ملحم رائع، ملحم على فكرة. تفضل
1: نجهز أغنية وجه القمر لسلطان يوسف. عبادة المصري بيحكي لنا مساء الخير على أجمل مستمعين، وأحلى مساء عليك يا عبادة، بيحكي لنا أحلى عائلة في راديو حياة.
0: الله يسعدك،
1: نتمنى لكم مساء مليئا بالراحة والطمأنينة والأخبار السارة
0: يا رب.
1: مهما كان نهاركم طويلا، يبقى المساء فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية أمل جديد.
0: كل الاحترام لك يا عبادة، يسعد أوقاتك.
1: هاي عبارات التنمية البشرية والتحفيز.
0: حلوة حلوة،
1: مهمة جدا خاصة بآخر ساعات الدوام.
0: كمان بارح إحنا نسينا نحكي شغلة عبد الله
1: عن
0: عن وهي بوقت المباراة كيف صار في شهداء بدير جرير برام الله بهجمات المستوطنين. وانت لو تشوف انه كان برام الله على دوار المنارة كيف لما كانوا حاطين الشاشات وبيحضروا، ففجأة اول ما اعلن انه في شهداء الكل قام والكل راح على المستشفى عشان يشيعوا الشهداء. فشوفوا انه احنا سبحان الله كيف حياتنا بثانية ممكن ينقلب كل اشي.
1: تحس جد سواء المستوطنين ولا الجيش ولا الحكومة الاسرائيلية يعني عدو للفرح، خاصة الشعب الفلسطيني.
0: والله العظيم فكان اشي بمقت مبارح انه بعز هالانشغال والفرحة سمعنا خبر عن جد حزين جدا، الشهيدين اللي من دير جرير الله يرحمهم ويصبر أهلهم يا رب. نرجع نكمل،
1: تفضل أميرة.
0: محمد يسعد مساك يا محمد. كمان عندنا أبو علي حابب يسمع إشي لفريد الأطرش. المشكلة أنا ما بعرف لأغاني لفريد الأطرش.
1: حط لك تبع وراء الشجر مثلا، حلوة. سلطان يوسف حكى بده أغنية وجه القمر.
0: إحنا ما طلعناها، أنا فكرت
1: إحنا قلنا بعد إسبانيا.
0: أوكي يلا.

0: أخذت ضجة على فترة هاي الأغنية، بس هلأ حسيتها رايقة
1: جداً. ما
0: كانت عليها كتير ضجة أول ما طلعت. نروح لوراء الشجر بناء على طلب عبد الله، يعني هاي أبو علي بناء على طلب عبد الله.
1: أو في
0: يعني ما أعرف ليش أغاني أنا صراحة
1: فريد
0: الأطرس.

0: بس بدي انوه لعبد الرحمن انه عبد الرحمن الرابط يلي انت حاطط لنا اياه مش عم يعني مش عم بكبس، فاذا بتكتب لنا ايش اسم الاغنيه اسهل بيكون علي. بنحط لك اللي بدك اياه. اكيد مرحبا بك يا عبد الرحمن. مين عندنا كمان؟
1: بنمسي على محمد سلهب، على سل محمد سلهب الله يسعد مساك
0: مسل
1: كل
0: فل.
1: اوقاتك يا رب. كمان عندنا ام العبد حمد حابه تسمع ايش لزياد بغصن لو باقي يوم بعمري.
0: لو باقي يوم
1: مش مارق علي اسمه
0: ولا انا ولا حتى اسم المغني صراحه.
1: بالضبط.
0: يلا
2: لو يبقى من عمري يوم حالف بدي بكيش.
0: مش صوت مغني، ركز.
2: تترجيني غفيكي انت يا ست الاحباب، ما تركتي لص الحضر انت يا ست.
0: بعت شوي على ربيع الاسمر ندفع
1: مين؟ يمكن

0: اختياراتك رائعة أم العبد، كل الاحترام لك.
1: كأنه اليوم ما فيش حدا بده عيد ميلاد.
0: اليوم رايقة على فكرة، اليوم رايقة.
1: التاريخ 20 تموز.
0: شكله فيش حدا اليوم مولود بهذا ال.
1: إلا.
0: وينكم يا جماعة الخير أعياد الميلاد؟ يلا نكمل.
1: أم العبد حمد يسعد مساكي. تمار بعارة أحب تسمع أغنية هيثم الشوم اللي شو عملت فيه.
0: آه بس إحنا قلنا اللي بتكرروا من حطهم لآخر البرنامج عشان نلحق على باقي
1: تمام.
0: المتابعين.
1: سامي شقه يسعد مساك كل أوقاتك يا رب. وكمان عبادة مصر بحكي أنكم تتحملوني صباحاتي طويلة شوي.
0: خد راحتك يا عبادة ولو
1: عبارات منمقة ومفهومة ورائعة.
0: خد راحتك
1: معلم سامي. يسعد كل أوقاتك ويسعد مساكي. بدنا أغنية أمانة يا دنيا أمانة.
0: أو بحبها.
1: عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم كتير حلوة.

0: حلو صوتك
1: والله حلو اقسم لانه ظاهره فنيه
0: يعني خاصه بالاغاني هاي القديمه مثلا انه بلبق يعني انا لو ما مش مشغل الاغنيه كان انت ممكن غطيت على صوته لعبد الحليم
1: لا شك
0: ما انا فتحت مبلا لحقت شوي باخرها
1: التنتنه
0: يعني بيطلع منك يلا
1: يسعد مساكم من جديد اريج محمد يسعد كل مساكي واوقاتك اريج حابه تسمع اغنيه سابني وراح يا هوا بتهديها
0: سابني وراح يا هوا بتذكرها هاي
1: عمر ايهاب توفيق كل جراح حماده هلال يمكن
0: ارسى
1: سابني وراح يا هوا حماده هلال انا بقول
0: وليد سعد اشي اسمه وليد سعد هاي اغنيه ما بنعرفها اذا هذا اشي تاني بس هو في هيك على نمط
1: سابني وراح يا هوا اللي هي حماده هلال غناها بفيلم لما يكون عنده طموح نصير ملاكم وبالاخر عن جد بوصل وباخذ بطوله
0: خلينا نشوف وليد سعد
1: يلا ايوه هي نفسها
0: هذا وليد سعد ما نجيب
1: بس الاغنيه الاصل لحماده هلال
2: ليه يا نصيب تبعده

0: يدهون.
1: الله يسعد مساء الجميع. دائما انا بقول ربنا ما بيبعد إشي الا لخير.
0: صح طبعا.
1: ما بقرب إشي الا لخير.
0: رب الخير لا ياتي الا بالخير.
1: بالضبط. ممكن ربنا يبعد عنا شغلات احنا بنشوفها كتير منيحه وايجابيه لكن هي بالباطن ممكن تكون بالظاهر ايجابيه لكن بالباطن هي
0: 100%
1: إشي ممكن يكون
0: صحيح
1: مؤذي. نكمل مع التعليقات. في عنا سام ميس في مجال بأغنية لفريد الأطرش حلوة بشكل تهديها لأميرة.
0: الله
1: حط أغنية في أغنية له بتقول حبيناك حبينا.
0: لا هو طالب حلوة بشكل يعني إنه نحط زي ما هو بده زي ما هو طالب يعني عشان
1: اسم الأغنية حلو بشكل
0: شو فكرت
1: فكنت بده منه. أوكي
0: أوكي يعني.

0: ومقاك شفت عينيها خفت عليها العيون.
1: ايه ده من الاغاني القديمه لها رونقها
2: لا شك.
1: اه شو مكان يعني خلص. تفضل
2: تفضل اميره كملي من عندك.
1: ايه راح التعليقات كنا هو عندك
2: راح؟ لا اجت مكالمة.
1: اكيد اكيد ولو يوسف الزماري سعد اوقاتك يا يوسف. سامي سمعوني اغنيه يعني مع يعني بما انه العريس المنتظر. ولو يا سامي الف طلب من هالطلب. هلا بنسمعك احلى اغنيه وربنا يتمم لك على خير يا رب
2: ويهدي بالك يا سامي.
1: اكيد ويهدي بالك وعقبال كل العزابيه ان شاء الله ربنا يفرحنا فيكم جميعا. اذا اكيد اي حدا لسه بحب يسمع اغنيه بحب يهدي حدا اغنيه بتقدروا تشاركونا على 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: بالمناسبه كمان بما انه حكينا عن اغاني الاعراس بنهدي هاي الاغنيه
1: لزميلنا ياسر
0: حبيشه ولعمي ابو ياسر حبيشه
1: يسعد اوقاتهم
0: الله يتمم على خير يا رب.
1: ايش حابب تسمعوا؟
0: عقبال عن كل العزابيه
1: يا رب امين.
0: اعطينا اغنيه على ذوقك من حمزين مثلا.
1: يعني صراحه ياسر وابوه عمه ابو ياسر بيستاهلوا كل الخير وبيستاهلوا عن جد الفرح، ان شاء الله دائما بيكون بيتهم عامر بالفرح وبالاشياء الحلوه. ونسمع اغنيه بناء على طلب عبد الله
0: لعمي ابو ياسر.
1: لعمي ابو ياسر اهم حدا صراحه،
0: اهم من ياسر بشوي كمان،
1: اهم مش بشوي بكتير للصراحه. فنهديها لياسر والله يتمم لك على خير يا ياسر.

ربنا يهدي البال دائما وابدا. يوسف بحكي لنا مشغول بس عباده يعني عمل له منشن ما بيفشل يعني. بس عشان عباده يوسف انت اجيت, بس مع هيك رح نسمعك الاغنيه اللي انت طالبها سواء بعدك موجود باللايف ولا مش موجود. وهاي من روائع يا عبد الله, اغاني ايهاب توفيق.

0: ناخذ كمان اتصال. تفضل عبد الله.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: الله يسعد هالمسا يا رب.
2: الو كيف انت؟
1: الله يسعد مساك.
2: اهلين يا استاذ عبد الله.
1: الله يخلي لي.
2: شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
2: لو اننا ما بنعرفك.
1: الله يرضى عليك يا اخي والله انك بالبال.
2: لو اننا مش نسايب كمان.
1: والله
2: اما يسلم تمك اهل غناوه اللي حاططها لحبيبنا لياسر ليش؟
1: والله بيستاهل يا خالتي.
2: والله إيه شو خليت أبو ياسر وولاده وكل أهل الشارع وضاح البلبل وكلهم يجعل هدومها خير
0: يا رب.
2: ويا رب يا رب نفك هالأزمة سياسة هالعروس اللي بدها تيجي بجانا بينا محمد
0: رب.
2: وتطلع بنت حلال تصر قلبه وخاتله ما تطلعش أول يوم وثاني يوم تقول له إمك وأختك ما عندنا كله بنات اليوم.
1: والله شوف الطيبون للطيبات يعني محمد.
2: أيوة إن شاء الله والله إنهم بيستاهل. أبو ياسر ولا هذا ياسر كلهم
0: طبعا.
2: والله كلهم إنهم بيستاهلوا المنيح. على كل إن أنت منيح.
1: الله يجبر خاطرك.
2: وست أميرة منيحة ولا وين هتشوف ناس أميرة ناصفنا نهائي.
0: والله أنت بالبال يا حجة. لا أنت بالبال بس الواحد هيك شغلة وظروف.
2: الله يرضى عليك. الله يوفقك.
0: بالبال دائما والله.
2: ويسعدك يا حبيبتي.
0: الله يرضى عليك.
2: يا سيدي والله يهني كل الشباب ويفرح كل الشباب.
0: آمين.
2: ويستر كل البنات يا رب.
0: يا رب.
2: بجاه النبي ويقيم هالغيمة عننا وعن الأمة الإسلامية يا رب.
0: إن شاء الله.
2: ويلتو زي ما إنا ملتيين لكرة القدم يلتو للدين الإسلامي. لو إنهم بحضروا موالد وقرآن ما بيهتموا مثل ما مهتمين بكرة القدم. وأنا هيك يعني رأيي واجتهادي. والله بجاه النبي ينصر الأمة الإسلامية
0: يا رب. آمين.
2: غربا وشرقا ووين مكان رب العالمين ويرمي سيف الصلح بينهم.
0: آمين.
2: ومبروك يا ياسر إن شاء الله دومها خير. والله يهنيك وهني أهلك فيهم وتطلع بنت حلال يا رب العالمين يسر قلبك وخاطرك. وبارك الله بالبيت اللي بيطلع منه بيت.
1: الله يرضى
2: عليك. عقبال العايزين عندك.
0: امين يا رب. يسعد هالمساء
2: يعني. اميره سلمي على اهلك.
0: اكيد بوصل ولا.
2: اهلين سلمي لعمك كثير السلام.
0: حاضر ولا يهمك.
2: يا ميت مرحبا.
0: يسعد هالمساء يا رب. اهلا
2: حبيبتي.
0: اهلا وسهلا. طيب مين ضل عندنا يا عبد الله؟
1: الله يسعد مساءك محمد. حبه تبارك لياسر بيه.
0: اكيد بيستاهل ياسر.
1: يعني زي ما اجهل حبيشه واحلى عريس ابو عمار ياسر.
0: اكيد طبعا.
1: كمان
0: عنا ام مراد.
1: ام مراد
0: عنا ام مراد مساء الفل. بدي اغنيه بتهديها لجميع المستمعين مستمعين راديو حياه الا وهي يا عبد الله يا مال الشام.
1: ويلا يا مالي.
0: وكمان عنا تباعا تباعا بس احنا رح نبلش باغنيه هلا. واحده صراحه هاي الاغنيه يعني بس الواحد يسمعها خلص المسلسلات السوريه القديمه او بعد زكيه ذكر زكيه تبع زمن البرغوث
1: او لما نروح على منتزه العائلات.
0: عفوا
1: عم انتظر العائلات هيك.
0: انا ما بسمعش غير
1: العصر قبل المغرب مرات بيتنتنوا عليها
0: ممكن حسب الوقت ممكن انا ما بروحش بالعصر بس هي حلوه
1: اون تايم.

0: عندنا مشاركة على الواتساب من مجهول، مش رح أحكي أنا الاسم، بس طالب منا هاي الأغنية، يعني شكلها ذكرى حلوة كانت بالنسبة له هاي الأغنية.
1: اللي هي
0: أنا ما بعرفها صراحة، ما مرقتش معي نهائي، فخلينا.

0: حلوة حلوة يعني جديدة تعتبر علي حلوة، بس يعني بتسوى هيك الأغاني بالأعراس اللي بدأسوها هاي رأسة السلاح بتطلع بوحدة بوحدة. لا بقى
1: نرجع لسلطان، يسعد مساك سلطان من جديد. حكينا إنه يعني إنه حطينا أغنية لك تبع وراء الشجر،
0: حطيناها جاهزة.
1: طب قلنا حط أغنية يا أحلى شيء بالكون.
0: يا إيه؟
1: يا أحلى شيء بالكون
0: لمين؟
1: مش عارف.
0: يا أحلى برضه فريد، اليوم عندنا فريد إذن وعمرو دياب يتصدرون على ما يبدو، خلينا نشوف.

0: هلا ممكن نحاول نرجع يعني اذا ما ضل حدا ضل عندنا رنيم وبعدها ممكن نحاول نرجع للأشخاص اللي طلبوا منا أكثر من أغنية، فهاي فرصة حلوة إنه نحط لهم إياها بآخر البرنامج. بس ضل عندنا رنيم مثل فول يا رنيم، بدها تسمع أغنية حبيبي لسيرين عبد النور بتهديها إلي ولأم طارق، بتحكي لها يسلموا على رحلة مبارح كانت بتجنن لمة الحبايب يعني حلوة، بتمسي على أنين الصمت. والله حلو جو الرحلات والطلعات والأصدقاء، يعني حلو الواحد ينفس عن حاله بأبسط الأشياء اللي إحنا يعني متعارف على رجال. واحد بروح شلال يا على المنتزة يا ما فيش بتحس خيار ثالث يعني بهالخنقات اللي إحنا عايشينها. فحلو الواحد هيك يستغل عن جد طلعاته وروحاته جياته، يعني يروح من مكان يغير جو الواحد. فحلو
1: رحنا الجمعة على أحراس طوباس عند المستشفى التركي،
0: كيف الطشة كانت؟
1: والله جد حلوة حلوة
0: حلوة، مهم يعني والله والله بلادنا حلوة.
1: لازم بدنا نروح على الطبيعة على الجبال على المناطق الآمنة، خلينا نسميها على الأقل لغاية اللحظة.
0: خلص انسوا المطاعم بتعزز وجودك فيها، خلص كفي يعني.
1: بعدين انت هارب من الدار يوم الجمعة، ليش بتروح على كافيه؟
0: ما بستوعب الناس اللي بيروحوا على مطاعم حتى يوم جمعة ولا يوم عادي.
1: روح على منطقة مفتوحة
0: أحلى،
1: خذ يعني معك فحم، شوية قهوة، شوية شاي،
0: شوية بزر،
1: شوية بزر، حافظ على النظافة بس
0: أكيد.
1: تفضلي أميرة
0: ماشي.

0: احنا مع اتصال حازم هو اجى شوي متاخر بس
1: متأخر
0: سجلناك يعني. حضور المهم
2: سجلتونا حضور
0: سجلناك حضور
2: كنا اليوم
0: يلا مش مشكله ان شاء الله علقانين بالكازيات شكلكم
2: والله يا رب يعطي الف عافيه اخونا محمود الخراس يعني لولا رب العالمين والخراس اللي كان مع بهنز ديزل
0: يعني مشاكم اموركم تمام
2: كان مجاوي ومشاني مش الحال
0: طب الحمد لله يعطي الف عافيه
2: الله يعافيه
0: كيف وضع الكازيات يا حازم هاي في طواشه بيحكوا بشارع عمان
2: شو طواشه واحده طواش في
0: طواش يعني طواش. يعني على التجاوز شكله وما تجاوز ولا اشياء تانية
2: لا على التجاوز لانه كل واحد يعني له جماعته بده يمشي جماعته كل واحد
0: هاي اللي خرب بيتنا
2: وبده يصير هذا يعني زي ما صار معانا
0: مثلا
2: يعني امبارح مثلا احنا ارتبطنا لانه محمود مش مداوم قعدنا ساعتين بالكازية اليوم خمس دقايق مشاني
0: والله من الحمد لله على وجود محمود
2: الحمد لله على نعمة محمود
0: الحمد لله على نعمة محمود
2: سد سند ضروري هلا سد سند
0: لا لازمته
2: قال لي بشفط الديز لا
0: لا لا اذا ولا كله ولا يشفط الديز لا ما بزبط اعوذ بالله
2: بدنا حبيبنا عبد الله هيلان بدنا نبارك بفوز اسبانيا امبارح اياس اتصلنا عليه بالليل لما فازت قلت له والله المره بدها ممسحه قلت له استنى هلا بجيب لك علم الارجنتين
0: الله
2: يسلمك اتصلت على عبد الله اخذ العلم تبعه
0: بس عبد الله برضه مبسوط على فوز اسبانيا
2: هلا خلص يعني زي الواحد بيفرق بين امه وحماته
0: بس
2: في ميول بكون لشيئة معينة
0: هو أكيد أكيد بس بستاهلوا صراحة كان
1: والله بستاهلوا
2: والله الإسبان لعبوا مبارح لعبوا كانت لعبة حلوة الله يعطيهم العافية يعني كانت أعصاب كلها
0: كانت ملحمة على قول عبد الله برضه
2: بس ملحمة بس مجزرة كانوا جايبين شوالات جزر وقضوها مجزرة
0: بس مرقت على خير الحمد لله
2: يلا يعني. الحمد لله الله يهدي البال ان شاء الله بيهدى بالنا وهي هالدنيا متحسنه
0: يا رب يا حازم ان شاء الله
2: ومنتهيين كل هالازمات وثاني مره اعطينا اياها بده سند لمحمود
0: يلا جاهزه
2: والله اياها بزياده حبه
0: حاضر يا حازم ولا يهمك
2: الله يعطيكم
0: يسعد اوقاتك اهلا
2: والله

0: الأميرة.
1: عشان الوقت يلا.
2: طبعا يعني سمعنا الأغنية وسمعنا نستغل هالفرصة ونتمنى أكيد الإفراج لعدي الزاغة. إن شاء الله ربنا بيفرجها عليه.
1: يا رب.
2: صراحة صوت حلو، أنا كتير بحب صوته، كتير بحب أغاني، كتير أحيانا بكون عند الحالي بحب أسمع أغاني لأنها جد حلوة وبتحسها يعني للمناسبات. لابقة مثلا يعني هلأ على قولة حازم يعني صار معه موقف، فهي الأغنية بتحسها لابقة، في أغنية للإخوة بتكون، في أغنية عاملها لأولاد العم، فصراحة أغاني كتير حلوة وإن شاء الله ربنا بيفرجها عليه وبيطلع بخير وسلامة يا رب، يفرجها على جميع أسرانا. نرجع للي ضلوا إحنا قلنا لهم رح نحطكم آخر برنامج، متذكر حدا منهم؟
0: في أنا كنان جمعة بدي أهدي مهيوب اللي في داوة أغنية النانو.
2: يلا عبد الله ما بيحبها.
0: أنت بتحبيها؟
2: أنا بحبها بس عبد الله ما بيحبها.
0: وبعدها أحمد حبيشة يسعد مساك.
2: مساء الفل يا أحمد.
0: يبارك لابن عمو ياسر حبيشة، وبدي أغنية على ذوق أميرة.
2: حاضر يا أحمد.
0: بعد النانو.
2: يلا.

0: مين؟ لا ياسر. يعني الحلقة برضو اليوم برعاية ياسر تعتبر. صراحة بستاهل.
1: وكمان المفارقة بهاي الحلقة إنه ما فيش حدا عيد ميلاده.
0: ما فيش.
1: غريب. يلا أبو عمار حبيش.
0: يوم أعراس مش أعياد ميلاد. يلا.

0: نستغل كمان المساء هذا ونمسي على شفيرية التكاسي جميعهم،
1: الله يسعد مساهم ويعطيهم ألف عافية،
0: ونمسي على شفيرية الخط الجنوبي بالتحديد جميعهم، ونمسي على صديقنا أنور عوادة
1: يسعد مساء،
0: وبنمسي على المراقب تحت أحمد العجوري ويعطيهم ألف ألف ألف عافية، وعكاظة محمودة كمان
1: لازم كل
0: ولأي السمحة بما أنه مراقب تحت.
1: آه أكيد.
0: وبنختم حلقتنا اليوم مع بلار حمودة، يسعد مساك وأوقاتك،
1: ختامها مسك معنا.
0: حابة تسمع أغنية تعلى وتتعمر يا دار، الله يجعل هالدور معمرة يا رب يا خالتي مفتحي.
1: آمين يا رب.
0: نختم معها،
1: لا مش رح نختم معها، نسمعها بعدها نرجع نختم.

0: مش معقول عبد الله البحش بطيء استيعاب. يعني انا بحكي دائما ما فيش حدا مستحيل يكون بطيء استيعاب اكثر مني، بس لا كل ما بدي اشرح لعبد الله واحكي له معلومه بتفاجئ انه في حدا عنده بطء استيعاب اكثر مني. يلا مش مشكله يا عبد الله،
1: لا وبرجع بناقشك بالمعلومه اللي انت اصلا شرحتي لي اياها هلا.
0: مش مشكله يا
1: عبد الله،
0: هو مع الشباب الواحد بده ما بيركز. صراحه
1: تحيه لكل عمالنا كمان، ويعطيهم الف الف الف عافيه.
0: امين يا رب. احنا اسفين ما لحقناش نحط باقي الاغاني
1: لكن
0: يلي انطلبت منا، فاعذرونا ان شاء الله بنعودكم اياها يوم الاربعاء. شكرا ل تواجدكم وشكرا لمشاركاتكم الحلوة. أكيد بنشوفكم يوم الأربعاء بحلقات جديدة، وإن شاء الله عبد الله بيكون معنا من يوم الأربعاء، ما يكونش فيه إشي لأنه تعرفوا بلحظة بصير كل إشي. ف يومكم حلو إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بسطتوا. مني أنا وعبد الله، إلى اللقاء.
2: الرابعة مساءً.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: تطبيق سحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
3: إنها 5 مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمع هون حياة FM.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هون.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

0: ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عندك

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبقلك، هي اللي بتلبقلك. حياة FM هي.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.
3: هوى يا هوى يا نسمة صيف ريحك.

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. راديو One Three Radio حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا نروق أغاني التسعينات، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لرا بزاف على درويش.

خلت بيت الصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبير وصعب كتير دق القلب بسرعة بعيد قبل ما اوصل خطر بدونك ما بعيش احزن هالعمر.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تقع قلقيليا في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقاليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
2: العاشرة مساءً.

0: بيقل بعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلمات ليست كالكلمات.
1: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
1: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
1: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: نغمة من حياة اف ام بتقرب كل بعيد.
1: لعشاق الليل والسهر
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
1: في نابلس يحلو السمر
3: في نابلس
1: مع راديو حياة.
3: أحلى راديو.